على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكاتهما الاستراتيجية الشاملة. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان. ترامب ينتقد أساليب إسرائيل في لبنان ويقول إنها تقتل مدنيين. وميسي يعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في كأس العالم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله دولة نارندرا مودي رئيس وزراء الهند على هامش مشاركة سمو في قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان في فرنسا. وبحث سمو رئيس وزراء الهند مختلف مسارات التعاون وسبل تطوير، خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يعد محركا رئيسيا لاقتصاد المستقبل، انطلاقا من رؤية البلدين الطموحة نحو توظيف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل من أجل دفع هذه العلاقات إلى الأمام لمصلحة التنمية المتبادلة وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وتطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة على أجندة قمة السبع وأهميتها في تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الازدهار المشترك. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء اليونان. بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة، إلى جانب البنية التحتية والثقافة وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود من أجل تعزيز أسباب السلام والأمن والاستقرار الإقليمي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة تجاه التنمية والازدهار.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف مقاتلي حزب الله، قائلا إنه ليس من الضروري قصف مباني سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين. وقال ترامب الذي عبر خلال الأيام القليلة الماضية عن استيائه من الهجمات الإسرائيلية على بيروت والتي قال إنها كان يمكن أن تهدد اتفاقه مع إيران، إن إسرائيل تقاتل حزب الله منذ وقت أطول من اللازم. وقال ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا أمس، قتل عدد كبير جدا من الأشخاص. ليس عليكم تدمير مبنى سكني في كل مرة تبحثون فيها عن شخص ما، لأن هناك الكثير من الناس في تلك المباني السكنية وليسوا جميعهم من حزب الله. وتأتي انتقاداته في وقت يتصاعد فيه التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ظل حليفا سياسيا رئيسيا على الرغم من التقلبات التي شهدتها العلاقة على مر السنوات.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: عادل ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في كأس العالم لكرة القدم، إذ سجل ثلاثية للأرجنتين في شباك الجزائر ليتساوى مع الألماني ميروسلاف كلوزا برصيد 16 هدفا لكل منهما. سجل المهاجم النرويجي إيرلانغ هالاند هدفين، قاد بهما منتخب بلاده للفوز 4-0 على العراق في مواجهة مثيرة ضمن المجموعة التاسعة بمنافسات كأس العالم لكرة القدم، في أول مباراة للعراق بكأس العالم منذ 4

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: فتره.
1: شو هالبوش خبريني شو صار معي.
0: شو صار معي؟ اللي صار معي الصراحه يعني لهلا هو مش معروف السبب، لكن قمنا ببعض التحاليل والفحوصات والحمد لله كل الامور طلعت تمام. بس تعرف في امور معينه ما بتبين الا بانه الواحد يعمل منظار، فان شاء الله بالويك اند سوف نتوجه.
1: ما تشوفين شر هالبوش.
0: مرسي. ليش حاسه حالي مش سامع صوتك؟
1: حتى انا مش
0: سامع. انا حاسه حالي انه مش سامعتك. يعني
2: ترفعين لي الصوت شوي. يعطيك شوي العافيه. شكرا.
0: يعطيك الف الف عافيه عشان تكونوا عارفين هلا في هذه الاثناء الواحد ما بقدر يعني كيفنا نحكي ينجح او يتعلم الشغله اللي يطبقها على ارض الواقع. بالضبط. صح ولا لا؟ عشان هيك دائما بنقول طلاب الجامعات لما بتتخرجوا يا حبايبي الحياه الواقعيه حياه مختلفه تماما والحياه فعلا. العمليه
2: فعلا.
0: فنحن عندنا لينو الجميله البروديوسر تبعتنا هي اللي عم تخرج لنا هلا البرنامج.
2: عادي تقدرين تضيفين اي حاجه تحبين لي.
3: عن جد الواحد بيتعلم الشغله بس يمارسها.
0: برافو.
3: قلت لهم قلت لهم
2: فاحنا حنمارسها عليك انت عزيزي المستمع.
0: مبدئيا يعني
1: طيب يلا الاردن ليتس جو.
0: برجع بطني بوزعني كريم.
3: ليتس جو الاردن.
0: بتخيل كل الاردنيين على فكره هلا هيك
2: ايه ايه ايه

0: منتخب النمساوي بدكم تتوقعوا لنا قد ايه النتيجة؟ كريم ايش بتقول النتيجة؟
1: الى الان اي احد كان يقول تعادل ما بين المنتخبات العربية اللي لعبت كلهم لقموا مع الاسف.
0: انا هلا كنت عم بحكي له لكريم واحنا جايين كريم بس تعادل قال لي لا, لا تقولي تعادل
1: لا حد يقول تعادل يا اخوان تمنوا الفوز عشان ان شاء الله يجينا التعادل
0: ولا
1: لا الفوز الفوز
0: ان شاء الله يا رب الفوز يا رب قد ايه النتيجه بتتوقع
1: انا اقول 1-0 للنشامى ان شاء الله
0: يا رب يا رب وانا يعني بقول كمان هيك يعني حاسه 1-0 يا رب ان شاء الله للنشامى
1: ان شاء الله 1-0 والله اوستريا ما عندهم شيء النمسا يا اخوان ترى ما عندهم الا ديفيد الابا ومتقاعد من ريال مدريد
0: قول والله
1: اي
0: لا اسمع ما تحكي هالمعلومات
1: مدافع اقول لك داخل السكواد حقهم الحين فيليب لينهارت
0: أيوة.
1: فيليب مويني الكسندر براس ما في احد اقول لك تعال شوف منتخب النشامى اسماء اسماء قويه
0: طبعا اسماء, أسماء عجيبه
1: يا زن العرب
0: الله عليك
1: عامر جاموس
0: ايوه
1: محمد ابو الندي
0: ايوه
1: سليم عبيد ابو الندى ابو الندي
0: ابو الندي ابو ابو ابو أبو النادي
1: أبو النادي
0: أبو النادي
1: أنا أدلع أبو
0: لا أنا كريم عم يقرأ بالإنجليش
1: فالنشامة إن شاء الله
0: يا رب يا رب يا رب طب بما أنه إحنا بنعرف قد إيه في نشامة كتير بيسمعونا هالساعة الأولى رح تكون بس ناخد فون كول تتوقعوا قد إيش النتيجة
1: نعم
0: وتشجعوا المنتخب الأردني منتخب النشامة
1: وهو كذلك
0: سؤال المنتخب النمساوي يعني إيش إنجازاته
1: ما عنده شيء
0: قول والله
1: عنده ما عنده مساكين اعرفهم انا كانوا يجون عندنا في الفسحه يلعبون معنا تحت ندربهم كنا ما عندهم
0: كريم على فكره رح نقول لكم يعني اجواء المباراه لايف لايف عندنا باكسترا فايبس واليوم الفايبس رح تكون اكسترا اكسترا اكسترا مع مباراه المنتخب الاردني والمنتخب النمساوي
1: بالتوفيق
0: امين يا رب
2: انجز معاملتك وضاعف اموالك هذا الصيف كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1 يسري العرض حتى 13 من أغسطس تطبق الشروط والأحكام حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن انتهى عصر الفواتير الورقية والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات حقق ذلك ب3 خطوات فقط افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال marmin.ai إحدى الشركات مجموعة AJMC ضمان لامتثال الأعمال
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة بس لا تنسى الجاكيت
4: الجاكيت؟
3: أكيد لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46
4: واو مش بس ابتكار رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع
3: تماما اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333 ريف للتطوير العقاري الفاخر أشعر الفخامة وعش الابتكار
2: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565551 تطبق الشروط والأحكام
5: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه صار الوقت نرد له جزء من هالسند عبر عن محبتك بهدية ليك فيه حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن
6: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم احجز الآن على اتحاد.com اتحاد Beyond Borders العربية

0: العقوبات رح تكون واضحة، مخالفة 5,000 درهم عن كل عامل، وإذا كان أكثر من عامل فالمخالفة ممكن توصل ل50,000 درهم. هذا هو اللي قالته وزارة التوطين والإدارة البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة. هي واحد من أهم القرارات اللي تم اتخاذها مؤخرا من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين. وبتقدروا بأنه إذا شفتوا عامل عم يشتغل ما بين الفترة ما بين الساعة 12:30 ولغاية الساعة 3 الظهر بإنكم تشكوا عن الموضوع، لأنه هلأ القرار بدي تطبيقه من يوم 15/6 ولغاية 15/9. إحنا بنعرف هاي فترة الظهيرة خاصة بفصل الصيف بتكون درجات الحرارة كتير عالية عن جد. فموضوع الحفاظ على حياة العاملين خاصة فعلا اللي بيكونوا موجودين بالسايتس، بإنه بيتم اتخاذ القرار بإنه من الساعة 12:30 ولغاية الساعة 3 ما في أي عمل يشتغل. مش بس هيك، كمان كريم بيحاولوا بأنهم يطلبوا من الشركات بإلزامهم بضرورة توفير مياه الشرب، أماكن مظللة للراحة، ووسائل بتساعد على التبريد لضمان سلامة العاملين.
1: قرار ولا أحلى صراحة.
0: الصراحة قرار يعني جدا مهم. وبتتذكر كريم زمان زمان زمان، ما أعرف هلأ إذا أنت لحقت هذا الشيء ولا لا، زمان كنا نسمع الآباء من الساعة كأنه 1 للـ3 أو من 2 للـ4 بياخدوا بريك. يعني بنص الشغل تلاقي الأب رجع وتغدى ونام
1: وريح شوي
0: وبعدين رجع على ده. بتحس إنه لو رجع هذا السيستم الناس حتنبسط ولا لا؟ بقول لك لا خلص خليني أداوم الساعات كلها ورا بعض وأخلص.
1: لا أكيد حتنبسط، أكيد حتنبسط.
0: أنا بحس بتنبسط بحالة واحدة،
1: ريفريش ريستارت
0: صح، بس تنبسط بحالة واحدة إنك تكون ساكن قريب من الشغل.
1: نعم،
0: لأنه أذروايز رح يروح كل الوقت على الطريق. فأكم من شخص ساكن قريب من شغله؟
1: أنت عايش في نعمة.
0: عن جد أنت عايش في نعمة
1: إذا أنت يعني شغلك اللي أوتك 10-5 دقائق وصلت الدوام.
0: عمرك سكن، عمرك اشتغلت بمكان وكان شغلك هيك أبو 10-5 دقائق تكون بالشغل؟
1: عشت الاثنين، عشت اللي مرة بعيد عن يمكن تروح أداوم للجامعة مثلا.
0: أوكي.
1: كنت في الشرق فحسيت المعاناة. أنا كنت أقعد 2 الليل عشان أرجع بيتنا، ما في يعني
0: أنا
1: أخلص دوام
0: مغرب. أنت ساكن بالشرق أو دوامك بدبي؟
1: في دبي أكاديميك سيتي. فكنت يعني أروح الجامعة يوم أرجع 6 أنا مخلص 5 مخلص. لا أقعد يا حبيبي أنت مكمل أوفر تايم.
0: أنت طلاب الجامعة أصلاً أوريدي بتكونوا يعني ما تحمل الطريقة هو الموضوع، أنتوا بس بدكم طريقة تطلعوا فيها.
1: بس في دوامي في شغل الحين الحمد لله توفقت يعني.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: قريب البيت الحمد لله.
0: خلينا نشوف المستمعين بالله على 404. عمرك كان في عندك هذا الشعور والله الشغل ماكسيموم بعيد عن البيت 15 دقيقة؟ وصف لنا هيك الشعور، حابين يعني نعرف كيف بتكون طبيعته.
1: اللي ساكنين في الشارقة اطلع من السالفة هذه تماما، لا تتكلم
0: او شارك وقول قديش الموضوع صعب بالنسبة لك على 404.

0: والله تشوف مصايب تهون عليك مصايبك.
1: صباح الخير أبرار. أبرار يا أبرار كيفك؟
2: أهلا أهلا صباح النور والسرور.
1: كيفك؟ شو أخبارك يا أبرار؟
2: الله يسعدكم يا رب
1: حبيبتي. شو قولي لنا دي بعيد بيتك عن شغلك؟
2: والله أنا بشتغل، أنا ساكنة بدبي وبطلع عقور شكان.
1: آه يعطيك ألف
2: جامعة. آه جامعة هي للنقل البحري يعني ماري تايم أكاديمية.
1: أوكي واو.
2: موقعها على منطقة خوشبكان الساحلية. كل يوم ساعة وعشر دقايق روحة ساعة وعشر دقايق رجعة.
0: والله أنتم مجاهدين صراحة.
1: هذا وأنت يعني من دبي لخوشبكان إنه عكس الزحمة صح؟
2: يعني شوف هي عكس الزحمة بس التشالنج إنه السرعة يعني مش الواحد يكون سايق على راحته، لا لازم يكون فوق 100-120 وتش ذلك البيت جسكي يعني، وإحنا يعني تعرف في
1: إحنا ناس ملتزمين. نعم. إحنا ناس ملتزمين.
0: شكلك ما تأخذين مخالفات يا برار.
2: والله
1: بالجسمة صراحة كثير. ما عرفنا إذا إنه جود واي ولا بس. طب أبرار قدي صار لك بتشتغل، قدي صار لك على هالروتين يعني؟
2: لا أنا كنت قبل بجامعة قبل يعني من أكتوبر 2025 كنت بجامعة جنب الأكاديمية أكاديمية سيتي.
1: أوكي
2: كانت كثير قريبة علي 10 دقايق ربع ساعة.
1: يعني من يعني لسه ما صار لنا سنة يا أبرار في الموضوع.
2: ما صار لسه يعني.
0: حلوة طيب. هذه حالات البدايات الصعبة. أبرار صدقيني يوم تكون البدايات صعبة يعني بعدين الأمور تتسهل بسرعة عليك.
1: لا مش شرط كريم، هذا البدايات اللي بلش البدايات بعشرة دولار وبعدين صار معها 5 مليون ما عم تزبط معنا.
0: لأنه إذا ما تعبتي الحين متى حتتعبين؟
2: لا بس في شغلة كتير مهمة، أنا ما في ولا شغل بيرفكت،
1: فأنا
2: بالنسبة لي الطريق الصعبة بس الإدارة ممتازة
1: الحمد لله.
0: شوف العقليات الإيجابية الله عليك يعني. شوف الناس الحلوة اللي تسمعنا يا شيخ.
1: عن جد برافو عليك أبرار، كل التوفيق حبيبتي وشكرا كتير لإلك.
2: شكرا.
1: نرجع لموضوع البدايات الصعبة وهي اللي رح توصلك وما مش ما مش مش عم تزبط، هاي ما عم بقتنع فيها كريم. مش
0: ليش
1: إنه سيستم كل ما تبهدلت كل ما بيزبط
0: كل
1: معك.
0: ما كان الموضوع سهل في البداية وماشي الأمور أنا أبدأ أقلك
1: ليه بل كده يصير رب العالمين
0: يعني. شوفي أكيد يعني والنعم بالله بس أحس يعني الشيء يوم يكون متعب وتتعب عليه ويكون في شيء جهد وانت ضاغط نفسك دائما ألقى انه الريورد أكبر.
1: أنا بحس يعني أنا بحب تكون النهاية البداية البداية لطيفة والنهاية لطيفة. أوكي. أما السيستم هذول اللي بشوفهم انه هو إجا على دبي بعشرة دولار وصار معاه 5 مليون ما شفت شيء حقيقي على أرض الواقع، بس عم بشوف على السوشيال ميديا.
0: والله بالعكس موجودين ترى
1: لايف.
0: مش لازم مليون، مش لازم مليون. خلينا نتكلم عن انه مثلا جيت وما عندك شيء ووصلت الى مكان انت بالنسبة لبدايتك مليونير
1: طبعا تعتبر. الحمد لله الحمد لله هذا لحاله انجاز يعني. بس برضو زي ما قلت مش غلط البداية تكون سهلة والنهاية.
0: طيب في محمد شعبان أبي أوجه لك تحية كبيرة، يسعد لي أم جوك.
1: والله عجيب محمد لابس تيشيرت النشامة.
0: نعم.
1: والحماس مليون
0: من الشنب يا محمد ما شاء الله.
1: اسمع بما أنه عم نحكي عن أماكن العمل وهلأ رح نقرأ الناس كيف قولوا لنا إذا مكان العمل عندكم عاملكم أجواء كأس العالم ولا لا.
0: نعم.
1: أوكي لأنه في شركات الصراحة إبداع موضوع التجهيزات لكأس العالم، لأنه عن جد صوروا لنا هاي شغلة كتير مهمة. في حدا عم بيقول أنا ساكنة بالجي في تي وشغلي بالجي في سي. حلو الصراحة.
0: جي في تي جميرة فيليج
1: تريانجل وجي في سي جميرة فيليج سيركل يعني. إخوات جنب بعض.
0: exactly.
1: محمد عم بيقول شغلي بدبي البرشة وساكن بعجمان، 2.5 ساعات رايح وزيهم راجع كل يوم، 5 ساعات بالطريق. انجي عم بتقول صباح الخير يا هبة، نظام الشفتين كان فيه بركة، والدي ربنا يديله الصحة كان بيشتغل بدبي واحنا من سكان الشارقة، كان لما بيرجع الظهر منحس بفرحة ببركة بالوقت بنتغدى مع بعض، كان فيه هيك تجمع أسري، يرجع الشغل تاني 2 أو 3 وبرضو بالليل نقعد مع بعض، فمنحس بإنه وقتها كان أفضل كتير. عن جد هي هاي جاية
0: الأب during
1: the day. عن جد حلوة كتير.
0: ومعنا على الهوى مباشرة شخص يروح للدوام دقيقة بس. ريم صباح الخير.
3: صباح.
0: شو أخبارك طيبة؟
3: الحمد لله.
0: أبيك تزعلين كل اللي يسمع، وين دوامك؟ كم تقعدين عشان توصلين؟
3: هو كان رح يزعلوا بس لحد أسبوعين تغير الوضع.
0: أعطيتي نفسك عين أنت ما لحقتي.
3: من 2020 لغاية الشهر الماضي نهايته أنا شغلي أقل من دقيقة. ما شاء الله انا working from home فانا literally بقوم من السرير المكتب قدامي.
1: شوفي كريم قد ايه مبسوط لك. انا فكرت ساكنه مثلا انت بالطابق الثالث والشغل بالطابق الاول. بس
3: لا بعديها خلاص نقلت على شغل جديد من بعد 12 سنة بشركتي القديمة. قررت اني اخذ التحدي واجرب تجربة جديدة واخذ التشالنج. حاليا انا ساكنة بواحد بيت سيليكون وبروح لإكس بوكس اليوم.
0: فهمت التشالنج غلط انت والله يا ريم. التشالنج مو الطريق, التشالنج في الكارير, مو كارير باث, مو الباث اللي هو مشوار.
1: طب لحظة, قد ايه صار لك بالتشالنج؟
3: بهذا التشالنج الجديد
1: هاي
3: الاسبوع الثاني.
1: حياتي احنا حاسين
0: كلهم بدايات,
1: العبوا لها اغنية يعني هيك تو سبورت هير. مقتنعة بانه البدايات كل ما كانت صعبة بتكون الريورد احلى؟
3: مش فرص يعني, يعتمد على الشخص كيف هو ماخذ الموضوع, كيف متقبل الموضوع. لما تكوني ناقلة على شيء, شركة أكبر, إدارة أفضل, تجربة جديدة, الواحد يتعرف على ناس جداد, يتعرف على طريقة شغل جديدة,
1: واكيد انكم احسن يعني راتب احسن, لانه عشان كمان احنا يعني نكون هيك بجد يعني حقيقيين مع حالنا. نعم. كلنا بندور على على على مستوى مادي احسن,
0: دراهم قرنقش,
1: فانت بتعملها زي باكج.
3: احنا بنشتغل علشان الفلوس.
1: صح صح. نعم. صح, والفلوس تغير النفوس, واحنا مش مصدقين امتى يجي هذا اليوم. صح
0: بالضبط. متى اشوف نفسي عليكم؟ مش عارف متى يا اخوان, ادعوا لي بس.
1: امتى تحسوا, امتى تقولوا لي هي بغيرتك الفلوس؟ بريسون ان شاء الله. ان شاء الله كلكم هيك حتى مستمعينا يصيروا نفسية علينا.
0: كلنا النفس مع بعض يا اخوان.
1: يسعد صباحك يا ريم وكل التوفيق لك يا رب.
0: يا اهلا وسهلا,
1: يلا باي باي.
0: شو حنشغل ريم؟
1: شو رح نشغل؟ والله حاسة لين.
0: لين قاعدة تطبخ يا اخوان. ايوه ها, شو صار؟
1: شو لين؟ شو قولي؟ قولي شو عملت؟
0: خليني اروح انقذ.
1: يلا ننقذ الموضوع. لين دي جي لين. انا بحمد لين يا الله, يك انبسطت ان اشتغلت.

0: مع ويو بانك راتبك بيقدر يبني لك ثروة. حول راتبك هلأ لويو للأفراد واكسب فائدة سنوية بتوصل ل 6% على مدخراتك سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لمعلومات أكثر زوروا هلأ الموقع wio.io. تطبق الشروط والأحكام.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. زوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
3: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
5: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 02419-8509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
7: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 7:41 دقيقة.
8: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة خلي فلوسك وفلوسك مع جزيرة ياس.
7: لنتعرف على حركة سير نحن إلى سعاد النعيمي من مركز الشرطة. صباح الخير سعاد.
9: أهلا، صباح النور. في هذه الساعة فترة صباحية ومن خلال متابعتنا لحركة السير والمرور في شوارع مولد دبي نشهد حاليا أن في حادث مروري في شارع الخيل عبارة عن اعتداء بمركبتين باتجاه جبل علي والعقمة الضبابي. فنرجو من الأخوة الساقين توخى الحيطة والحذر مع تخفيف السرعة. الحادث في شارع عدميثة مقابل نادي الوصل. حابين نقول للأخوة الساقين حتى توخى الحيطة والحذر، وحاليا جاري إخراج المركبات خارج الطريق. أيضا عندنا في شارع الخيل من الطرقات الخارجية زحام مروري مقابل في سنتر معيصم باتجاه جبل علي والعاصمة الضبابي. بنرجو الأخوة الساقين أيضا توخى الحيطة والحذر مع تخفيف السرعة. ومن الشارع دبي تبدأ عندنا الزحمة المرورية في شارع الإمارات من جزء قطعة بالشارقة باتجاه جبل علي والعاصمة الضبابي. في شارع الاتحاد تكون الزحمة المرورية لمستخدمين فق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشوط دبي. وفي شارع الشيخ محمد بزات تكون الزحمة المرورية من الجزء الأول إلى ثالث من الشارقة دبي. ودائما في الختام ذكر الأخوة الساقين والمستمعين بأن هاتفنا 999 للحالة طارئة فقط، ونعني فيها طلبت الإسعاف حريق في مركبة اعتداء السطو بين مركز الاتصال 9-1 لحالات غير طارئة. رابطكم السلام بين مكتب مواصل الإذاعات العربية.
8: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: هز الملعب هز الأرض هز الملعب.
1: أقل من ربع ساعة عم تفصلنا عن انطلاق مباراة المنتخب الأردني مع المنتخب النمساوي. الحماس مليون كريم. تخيل في حدا عم بيقولنا أنا لابس تيشيرت الأردن ويوم الاثنين الكل كان إجازة بس هي راحت داومت عشان اليوم تقدر تاخده إجازة عشان تقدر تتابع المباراة.
2: صراحة
1: يا رب يا رب يا رب يا رب عن جد كل التوفيق للمنتخب الأردني, كل التوفيق للمنتخبات العربية. دائما بنقول أي منتخب عربي عم بيجيب يعني تعادل أو فوز بأي مباراة عن جد إحنا كثير عم نكون فخورين. فيلا الحماس مليون.
2: الساعة الجاية اخوان راح نتابع المباراة مع بعض. خليكم معنا. وايضا الساعة الجاية في كامبين ولا شو رايكم تروحون تشوفون المباراة في امريكا؟
1: يعني الصراحة الموضوع كثير حلو حتى لو مو جاي بالك فيه.
2: في عندك كاش في بدلها فلوس. الساعة القادمة ما تفوت نكشر فايبس. خليكم معنا.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتم.
1: أقوى عروض الموسم يزداد اليوم روعة. أندريا بوتشيلي وجولته العالمية رومانزا يمرون بأبوظبي في ليلة لا تنسى، بالصوت والصورة على مسرح اتحاد أرينا 2 ديسمبر، مع كلاسيكيات يا سلام ضمن مرحلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى. نغم سرمدي يخلد في الأذهان وصوت ندرة في هذه الأزمان. احجزوا تذاكر السباق وحفل أندريا بوتشيلي عبر abudhabigp.com.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام. أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكيمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع. رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية. مصادر اتفاق إيران يتضمن صندوقا استثماريا ب 300 مليار دولار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع كل من معالي أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي ومعالي أرسولا فوندرلين رئيسة المفوضية الأوروبية مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وذلك على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا. وتطرق اللقاء إلى عملية التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجارية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وأهميتها في ترسيخ العلاقات الثنائية وما تمثله من إطار عمل مؤسسي شامل لدعم التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والقطاعات. كما بحث سموه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي والصحة، بما يعزز التنمية المتبادلة والازدهار المشترك. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي فريدريك ميرتس المستشار الألماني على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع في مدينة إفيان الفرنسية. وبحث سمو المستشار الألماني العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات التنموية، مؤكدين الحرص على مواصلة التعاون من أجل ترسيخ هذه العلاقات لما فيه مصلحة التنمية المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين. كما استعرض الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتطرق اللقاء أيضا إلى القضايا المطروحة على أجندة قمة مجموعة السبع وأهميتها في تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الازدهار المشترك.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: كشف مصدر مطلع لرويترز عن إنشاء صندوق خاص بقيمة 300 مليار دولار يهدف إلى تحفيز الاستثمار في إيران، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تعلن بعد إن الصندوق يهدف إلى منح الطرفين حافزا اقتصاديا لإبرام اتفاق نهائي بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت من المقرر توقيعه في جنيف الجمعة المقبل. وأوضح المصدر أن الصندوق الجديد آلية استثمار خاصة وليس برنامج إعادة إعمار أو تعويضات، مؤكدا أنه لن يشمل أي أموال أو منح حكومية. وأشار المصدر إلى أن الاستثمارات المتعهد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل، وأن الالتزامات الاستثمارية تتجاوز 150 مليار دولار موزعة على 5 مناطق. وقال مصدر إيراني كبير لرويترز إن طهران كانت قد طلبت في بداية 400 مليار دولار تعويضاً عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن رفضت هذا الطلب، الأمر الذي قاد إلى فكرة إنشاء ما يعرف بصندوق إعادة الإعمار والتنمية.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: وصل ليونيل ميسي كتابة التاريخ، فخاض مباراته الدولية رقم 200 مع الأرجنتين، وسجل ثلاثية أمام الجزائر، عادل بها رقم ميروسلاف كلوزا كأكثر اللاعبين تسجيلا في كأس العالم برصيد 16 هدفا. سجل المهاجم النرويجي لونغ هالاند هدفين، قاد بهما منتخب بلاده للفوز 4-0 على العراق في مواجهة مثيرة ضمن المجموعة التاسعة بمنافسات كأس العالم لكرة القدم في أول مباراة للعراق بكأس العالم منذ 40 عاما. وصل كيليان مبابي كتابة التاريخ في كأس العالم بعدما قاد فرنسا للفوز على السنغال 3-0، رافعا رصيده إلى 14 هدفا في البطولة، ليتقاسم المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين مع جيرارد مولر أحد أبرز الهدافين في تاريخ ألمانيا والمونديال. واليوم بانتظار مباراة النمسا والأردن، وكل التوفيق. ونختم بهذا الخبر، حادث مروري معرقل حركة السير على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل سيتي سنتر معيصم بالاتجاه إلى أبوظبي، يرجى استخدام الطرق البديلة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بدأت يا كريم.
1: هيا بنا
0: هيا يا كريم. حاطين احنا الرضيع عنا.
1: اوكي راح نتابع المباراة كلنا مع بعض يا اخوان اليوم بالتوفيق للنشامة. ان شاء الله 1-0
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا رب.
1: قلت لكم اللمسة ما عندهم شيء, عندهم ديفيد ألابا وهو متقاعد طلع من ريال مدريد,
0: فما في شيء يخوفنا ان شاء الله.
1: ما في اي شيء يخوف باذن الله. فايزين
0: باذن الله يا رب.
1: وايضا انتم فايزين معانا يا اخوان.
0: لا انتم مش اي فوز. نعم. مش اي فوز فايزين معنا.
1: نعم.
0: نحكي لهم هلا التفاصيل ولا نكست؟
1: خليها نكست.
0: يلا

0: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: هوم اوف فانس. هذا الكامبين الخرافي اللي راح نبدأ فيه مع بعض يا اخوان. مين مننا ما يبي يروح يشوف هذه البطولة العالمية بنفسه ويشوف هذه المباريات بعينه ويعيش هذه الأجواء
1: الحلوة عن جد
0: في الاستاد؟
1: شوف كريم، قد ما حضرت المباريات على التي في وكنت بأماكن وشفت الفايبس اللي بتكون موجودة لما بتحضر المواضيع لايف،
0: نعم،
1: شيء مختلف تماما. وعن جد نصيحة هلا إن شاء الله يا رب الرابح اللي بده يربح ويروح يحضرها باليو اس، يعني تليفونك اوكي امسكه بلحظه من اللحظات بس استمتع بعينك
0: فعلا،
1: لانه دائما بيقولوا لك اصلا العين سبحان الله هي اللي بتعرف تخلي الذكريات. التليفون انت ما رح تقدر تلقط الفكره اللي انت بدك اياها.
0: غير انه المباراه في الواقع، يعني قد حضرت مباراه في استاديوم من قبل؟
1: طبعا.
0: شيء مش طبيعي.
1: خيال.
0: شيء مش طبيعي. التلفزيون عمره ما راح يعيشك
1: نفس. لا لا لا لا مستحيل.
0: الازعاج والصياح،
1: اسمع الازعاج، وانا بقول هدول الرهيبين، لانه اليوم عن جد عم نعمل هوم اوف فانز. الفانز تبعون الفرق،
0: نعم
1: يا أخي، والله ثلاث أرباع المباراة هي أجواء المشجعين تبعون المنتخب
0: فعلا،
1: مو عاديين. التنظيم اللي بيكونوا عاملينه، الأصوات، طريقة التشجيع، فبحس هاي لحالها هيك بتعيشك أجواء المباراة.
0: وهو كذلك. طيب وش تنتظر عزيزي المستمع؟ لازم الحين تبعت على 404 أو على تطبيق ارن بلاي أو على الواتساب 0487155522 فانس FANS مع أسمائك الثنائية، وخلال هذه الساعة إن شاء الله راح نطلع في تحدي رهيب بين اثنين مستمعين، نسألهم أسئلة عن كرة القدم، واللي جاوب صح أول واحد يفوز معنا بأول شيء 4 تذاكر لحضور المباراة اللي بيها في روكسي سينما في سيتي ووك، وأحلى شيء معك البوب كورن والمشروب جاهز
1: والقاعة مليانة
0: والأجواء من الآخر. والأهم التذكرة الذهبية اللي راح نسحبها تاريخ 26 يونيو، ألا وهي
1: سفرة لليو اس لتحضر المباريات لايف هناك وتستمتع عن جد بالأجواء الكتير.
0: مكفول مكفول. تذاكر طيران، هوتل، أكل، شرب، كل شيء جاهز. طيب لعله وعسى هبة يصير معايا زي ما حصل مع الحكم الصومالي، إخواني ردوني مع الباب،
1: أو إنه أنا ما معي فيزا there is no time to apply for the visa.
0: يا أخي مشغول. طيب يا كريم يا هبة عندي شغل ما أقدر، مديري قال لي مع نفسك دوام دوام.
1: إحنا فكرنا بكل شيء، قلنا اللي رح يربح معانا إذا قلنا أنا ما رح أقدر أسافر على اليو اس، هل هذا يعني بأنه الجائزة رح تروح عليه؟
0: أبداً
1: أبداً. إحنا منعود بالكاش، ما بهمنا، فرح يكون عنده فرصة إذا قرر بأنه يختار الكاش. 20,000 درهم كاش.
0: Let's go.
1: وقول إنه إحنا بالعربية 99 مو مزبطينكم. طبعاً بدنا نقول إنه هوم أوف فانز وجهة الجماهير بالتعاون مع رويا بانك، باتم، أستر فارماسي، وروكسي سينماز.
0: نعم يا إخوان، فمنتظرين رسائلكم على 404 FANS فانز مع اسماءكم الثنائية، وبالتوفيق لكل من يسمعك.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. marmin.ai إحدى شركات مجموعة AJMC، ضمان لامتثال الأعمال.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. التفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: تبحثون عن مغامرة عائلية مميزة في شهر يونيو؟ نحن بانتظاركم في The Green Planet دبي، الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في الإمارات، حيث الدخول مجاني للأطفال برفقة كل شخص بالغ. تعرفوا على صغير الليمور الرائع واقتربوا من الحياة البرية المذهلة، واكتشفوا أكثر من 3,000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم. استمتعوا بتجارب طبيعية غامرة وعيشوا أوقاتا لا تنسى. تفضلوا بزيارة The Green Planet دبي اليوم واكتشفوا الحياة البرية المذهلة. تطبق الشروط والأحكام.
6: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
7: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
8: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 842-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
9: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
10: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
11: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: يعني كريم الفرحة اللي ما بتعادلها فرحة، فرحتين صراحة، هم فرحة التخرج من المدرسة وفرحة التخرج من الجامعة. لما تخرجت من المدرسة عملت حفلة تخرج، تتذكر كل تفاصيلها الحلوة؟ وعن جد الموضوع الصراحة هلا يعني كمان عشان نكون واقعيين، الموضوع مكلف.
1: صح،
0: تزبط حفلة وتكون حلوة وبمكان حلو، غير الأكل، غير الزفة، غير كل التجهيزات.
1: فعلا
0: هاي شغلة ما بتكون كتير سهل على الأهالي، بس بتقول معلش بدي أعملها لأنه فرحتها ما بتنعاد، فرحة التخرج من المدرسة وفرحة التخرج من الجامعة. ونحن على العربية 99 لأنه منحب نعيش أي فرحة معاكم. stay tuned ابتداء من الأسبوع القادم لكل الخريجين، سواء كنت متخرج من المدرسة أو متخرج من جامعة، رح يكون عندنا حفلة تخرج مدفوعة التكاليف على هو 99 العربية وبرعاية W Dubai The Palm. أعطيناكم فكرة صغيرة وين رح تكون حفلة التخرج، ما رح تعمل ولا شيء غير انك تسمع العربية 99 starting from next week لتشوفوا طريقة المشاركة لتربحوا معنا حفلة تخرج كاملة مدفوعة التكاليف من العربية 99 ومن W Dubai The Palm.

0: ما تقوليش جابوا جول؟
1: والله جابوا جول.
0: لا لا لا
1: مش الأردن، النمسا. بدي أنا
0: ليه كذا؟ ليه كذا؟
1: ما بعرف.
0: كم دقيقة؟ 20 لسه في وقت. طيب
1: كان في محاولة خطيرة الصراحة من الأردن
0: أوكي.
1: قبل يعني تقريبا بدك تقول بالدقيقة ال 12
0: شفتها،
1: بس للأسف الشديد كانت شوطة الصراحة خطيرة، بس للأسف هلا المنتخب النمساوي جاب جول في الدقيقة العشرين.
0: العبرة في الخواتيم، العبرة في الخواتيم. لسه لسه بكير،
1: لسه لسه لسه لسه لساتنا في البدايات. نعم. لساتنا في البدايات يا كريم، مع أكيد هوم اوف فانز. خلينا نشوف مين من المستمعين
0: لسه عندهم فرصة أخيرة. فرصة أخيرة يا جماعة الخير، لأنه العبرة في الخواتيم. بنعطيكم وقت شوي، تبعتون على 404 فانز، وإن شاء الله راح نبدأ المسابقة بعد شوي.
1: كأس العالم هذا دائما بنقول كريم، غير إنه مليان بالمعلومات الغريبة والصادمة. على فكرة، وعلى سيرة المعلومات الغريبة، بتقدروا تروحوا تشوفوا ريل كتير حلو نزلنا أنا وكريم، صراحة تصويره كان خيالي والمعلومات اللي فيه كتير حلوة، وفي جائزة كتير حلوة من العربية 99. إذا رحتوا بس تركتوا لنا كومنت مين بتتوقعوا المنتخب اللي رح يفوز بكأس العالم على صفحتنا على الإنستغرام @العربية99FM. كأس العالم هاد كمان كان مليان دروس من قبل الناس اللي إجت تشجع منتخباتها.
0: نعم.
1: اليابان.
0: نعم.
1: الكوكب الآخر.
0: طغوا اليابانيين.
1: عن جد طغوا على كل شيء ممكن الواحد يتوقعه ويتخيله. هلا بنعرف إن الناس اللي بتسافر على اليابان بقولك عن جد أنت لما بتروح هناك كوكب آخر. نعم. كوكب مختلف، وبالنسبة لنا it's on the wish list بالنسبة لكتير من الناس. اليابان انشهرت هلا بمباريات كأس العالم بكياسها الزرق.
0: نعم.
1: شو هي الكياس الزرق يا كريم؟ هي كياس بياخدوها معاهم ليلموا، تخيل، أي مخلفات ممكن تكون موجودة بعد انتهاء المباراة. يوجولي لما بتكون تخلص المباراة أو قربت تخلص المباراة بتلاقي الناس بلشت تلملم حالها لأنها ما بدها تعلق بالزحمة وبدها تطلع، إلا الجمهور الياباني بترك كل الدنيا تطلع وبيضل هو موجود بالملاعب، بيفتح الكياس الزرقاء اللي بيطلعها من جيبته وبيبلش يلم كل المخلفات اللي ممكن انها تكون موجودة بالملعب من جهته. فبتلاقيهم اماكن جلوس اليابانيين بمباريات كأس العالم بتضوي ضوي، وهذا الشيء ما اجى على فكرة من فراغ ولا اجى من يوم وليلة، لانه هم ناس بجوز هم الوحيدين بالعالم اللي عندهم مادة تدرس.
0: نعم.
1: بالمدارس اللي هي كيفية التنظيف والاهتمام بالمنطقة اللي انت عايش
0: ما
1: فيها.
0: ما عندهم عمال نظافة في المدرسة،
1: ما عندهم.
0: هم يعني المسؤولين عن النظافة في المدرسة،
1: طلاب من اعمار كتير صغيرة.
0: نعم.
1: لا الاعمار الكبيرة عندهم مادة اساسية اللي هي مادة المحافظة على النظافة.
0: نعم.
1: من خلالها بيعطوهم ادوات التنظيف وبيطلعوا بينظفوا بالشوارع، بينظفوا بالمدرسة اللي هم بيكونوا موجودين فيها. الاولاد احيانا بيجوا ابكر من وقت المدرسة عشان يتأكدوا صفوف نظيفة.
0: أزيدك من الشعر بيت اللاعبين كذلك. لعيبة المنتخب الياباني يطلعوا من الدرس روم وهي تلمع مطبقة.
1: واو.
0: كل شيء وكل شيء مرتب وعليها. واو. نوت شكرا أنكم استضفتم. هذولا مو بشر، هذولا مو بشر يا أخو، ملائكة هذولا.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر، وبوتم.
1: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
2: مدارس دبي.
1: يعني مدارس موجودة في دبي؟
2: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
1: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
2: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسية.
1: طيب أنت مبسوط فيها؟
2: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
3: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شي،
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: الجاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
6: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيغنز.
7: انجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.
8: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 8:34.
9: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
10: متوقع كريم خلال هاللحظات في ازدحامات مرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الاتحاد. كان في الساعة 8 لتل تقريبا حادث مروري معرقل لحركة السير على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل سيتي سنتر مع عصام بالاتجاه إلى أبوظبي، وكان طبعا مطلوب من السائقين استخدام الطرق البديلة. الحركة المرورية هلأ صارت أفضل على شارع الاتحاد. الناس المتواجدين رح يلاقوا كثافة بعدد المركبات بتبلش تخف ما بعد النفق المؤدي إلى المولا بلازا. عم نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هو 99.1 عربية.
9: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: ما فيش طيبة بهوم اوف فانز وجهه الجماهير. على فكره في ناس عم بيبعتوا لنا وصلوا اولادهم من الصبح على السينما يحضروا المباراه تبعت لارا. والله
1: يسعد لي ام جوكم طيب. ايوه
0: هذا ان شاء الله تعبهم ما يروح على الفاضي. يلا مين صار معنا على الهواء؟
1: معنا على الهواء محمود وكريم. صباح الخير يا شباب.
2: صباح النور.
0: ايش
1: هذا محمود كريم؟ محمود. ما ادري نام
0: كريم.
3: اهلا.
1: ايوه
0: يا جماعه الحماس بدنا الحماس. محمود وكريم اي فريق بتشجعوه؟
3: انا الاردن.
0: كريم الاردن ومحمود
3: مصر.
0: جمهوريه مصر العربيه. برافو عليكم والله انتم عن جد مباراه كانت خياليه. ان شاء الله يا ربي هيك عقبال النشامه يا كريم.
1: ان شاء الله يا رب.
3: ان شاء الله ان شاء الله احنا عم نحضرهم هلا.
0: يلا والله كلنا عم نحضرهم.
1: يمكن تحضروا في امريكا بعد يا اخوان ما نعرف يعني على حسب إجاباتكم الآن. طيب يا جماعة أنا راح أسأل سؤال اللي جاوب أول وبسرعة هو اللي راح ياخذ النقطة. أوكي مجموعة الأسئلة ثلاثة أسئلة واللي جاوب أول سؤالين صح بسرعة هو الفائز معنا. حلوين؟
3: تمام.
1: جاهزين؟
3: نعم.
1: يلا ممتاز. نبدأ بأول سؤال اللي يقول لأي منتخب وطني يلعب إيرلينغ هالاند؟
3: النرويج.
0: الله عليك يا كريم. برافو. 1 صفر لكريم.
1: السؤال اللي بعده.
0: السؤال الثاني بيقول كم عدد لاعبي كل فريق على ارض الملعب عند بدايه المباراه؟
3: 22.
0: الله عليك كريم.
1: انه كريم اخذها. هارد لك محمود. كريم هو اللي فايز معنا ما شاء الله عليه.
0: كريم
1: احسه واقف على طرف صابعه. ما شاء الله عليك.
0: برافو برافو برافو يا كريم.
1: تستاهل يا كريم. مبدئيا فزت معنا باربعة تذاكر روكسي سينما تحضر المباراه اللي حابب تحضرها في سيتي ووك ومعك البوب كورن ومعك المشروب الغازي وامورك.
3: شكرا شكرا.
0: يلا لاصحاب روح. قد ايه بتتوقع ان شاء الله نتيجه النشامه اليوم مع النمسا؟
3: ان شاء الله هاي 1-0 هلا احنا خسرانين. ان شاء الله نرجع 2-1
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب لساتنا ببدايه الطريق. شكرا لك يا كريم والف مبروك لك. يسعد صباحك.
3: مع السلامه.

0: بأي مدرسة بتدرس؟
1: مدارس دبي.
0: يعني مدارس موجودة في دبي؟
1: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
0: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
1: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
0: طيب أنت مبسوط فيها؟
1: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
2: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
3: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء، يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد JCI وACHSI.
4: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور C4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، او تسوقوا اونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
5: شو ناوي تسوي اليوم؟
6: ولا شيء.
5: تعال نشرب قهوه على البلكونه، بس لا تنسى الجاكيت.
6: الجاكيت
5: اكيد، لان ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنيه تبريد خارجيه مسجله ببراءه اختراع، يعني تروق بالبلكونه والمرافق حتى لو الحراره 46.
6: واو، مش بس ابتكار، رفاهيه فعلا وفوق ما بتتوقع.
5: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
7: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
8: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
7: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير، لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على أب ستور وجوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكيماه لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد بيان قادة مجموعة السبع عن الاتفاق بين واشنطن وطهران فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددا على التصدي لتهديدات طهران الإقليمية والصاروخية. كشف مصدر مطلع لرويترز عن إنشاء صندوق خاص بقيمة 300 مليار دولار يهدف إلى تحفيز الاستثمار في إيران، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى الثلاثاء إلى 3826 قتيلا و 11851 مصابا. قال الجيش الأمريكي إنه قصف السفينة في منطقة شرق المحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل شخص ونجاة 2. قال مسؤولون وممثلون للادعاء العام إن هجمات روسية على مدن في شرق وجنوب شرق أوكرانيا أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وأضرمت النيران في منزل ومركز تسوق.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: مواجهات اليوم، سجل منتخب النمسا الهدف الأول في شباك منتخب الأردن النشامة خلال المباراة المقامة حاليا في أمريكا، وما زالت المباراة مستمرة تحت إدارة الحكم الموريتاني دهان بيدا. مواعيد مباريات كأس العالم لليوم، الفترة المسائية يستهل منتخب البرتغال مشواره المونديالي بمواجهة قوية أمام منتخب الكونغو في أمريكا وسط ترقب جماهيري كبير لرسائل القائد كريستيانو رونالدو، بينما تختتم سهرة اليوم بقمة أوروبية كلاسيكية مكررة ومثيرة تجمع بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا في أمريكا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

بحبك مليون، بحبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بت

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: يعني لا يجوز والله، لا يجوز
1: والله، لا يجوز.
0: الأردن ضاغطين، الأردن قاعدين يلعبون صح، في لاعب في النص والله عدى من اثنين،
1: والله عجيب،
0: قاعدين يتفننون في لمسات صح
1: يعني عن جد. وحتى هلا المعلقين بهلا بفتره البريك ما بين الشوط الاول والشوط الثاني عم بيقولوا بانه المنتخب المنتخب الاردني مش عم يلعب النشامه، مش عم بيلعبوا يعني لعب انه والله ضعيف او قليل، لا هم
0: لا في ثقة.
1: في تكنيك، في تكتيك. نعم. بس يعني ان شاء الله ربي كل التوفيق لهم
0: الشوط الثاني باذن الله،
1: ان شاء الله ان شاء الله. الناس اللي ما بتعرف لهلا النتيجه هي 1-0 لصالح المنتخب النمساوي، ولكن نتمنى ان شاء الله يا ربي هيك تنتهي المباراه بفوز. نعم. النشامه والمنتخب الاردني كثير حلو. عم بشوف على السوشيال ميديا كيف الناس عم بتنزل لايف من شركاتها،
0: إيه؟
1: كيف عم بيكون الحماس، كيف عم بتكون الأجواء. انتوا خبرونا على 4-0-4 قدي اليوم عاملين هيك شغلة انتوا عندكم بالشغل تتعلق بموضوع يعني. كأس العالم، فيديوهات، صور على 4-0-4 وعلى رقم على رقم الواتساب 0487-1-5522. لأنه خلال ساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس رح أحكي لك كريم قصة كتير حلوة، كتير كتير كتير حلوة. هلأ بجوز اتزعل كتير من الموظفين اللي عم بيسمعوني، لأنه بقولك أنا ما شفت هذا الشيء بشركتي، بس بالمقابل تكون رسالة كمان لكل أصحاب القرار والـ HR اللي موجودين بالشركات. مبارح كمان كنت شفتكم عم تحكوا بأنه لو انلغى الـ HR بالشركات هل الحياة سوف تكون أفضل أو لا؟ ما عرفت أنتوا قلتوا رح تكون أفضل أو لا بالنسبة لكم.
0: احنا ما لنا رأي طال عمرك، احنا في الإعلام ما لنا رأي أبدا، لأنه رأيين الـ HR كله مطبع عليه في الرسائل أقول لك.
1: فرح أحكي لكم قصة عن جد كتير حلوة، كتير كتير كتير حلوة، وهذا هو المفهوم الأساسي اللي لازم يكون موجود بأي شركة بدها توظف موظف.
0: وأعتقد النفسية خصوصا بعد الشوط الأول محتاجين نروق صح؟
1: صح،
0: محتاجين
1: صح،
0: ستيكيشن صح، يا جماعة يب. محتاجين نطلع نكتشف الإمارات مجددا. فالكامبين اللي انتو تحبونه لازال مستمر، راح نخبركم عليه أكثر.

0: بابا.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: أحلى شيء ممكن تعمله بالإمارات هو إنك تعمل ستايكيشن بأماكن مختلفة. ليش؟ عم بقول أنا كريم بإنه الهوتلز اللي موجودة بالإمارات طريقة السيرفيس تبعها أتحدى إنها تكون موجودة في أي مكان في مستحيل. العالم. وإحنا دائما لما منسافر دائما منقول بإنه يعني خلص
1: مقارنات على طول ما أقدر.
0: مش عادي لأنك تعودت على عني. ليفل ماين والله لو بالإمارات كان الموضوع كذا والله لو وبتلاقي معظم الناس تقولك لما برجع على أرض الإمارات بقول خير الحمد لله عن جد الحمد لله
2: بس 10 على 10.
0: فنحن بنحس انه انتوا لسه ما اكتشفتوا الامارات بما فيه الكفايه فرح نرجع نكتشف الامارات مع بعض بوحده من احلى الكامبينز اللي بلشناها على هوا 99 العربيه ريديسكفرينج ذا يو اي اي. الموضوع بكل بساطه بانكم تبعتوا لنا يو اي اي مع اسمائكم الثنائيه على 404. الكمبيوتر رح يختار 2 من المستمعين ليكونوا معنا على الهوا ويربحوا الستايكيشن الخاصه فيهم. هل الموضوع خلص هيك؟
2: لا لسه في الأورا فاوتشر يا أخوان. طبعا الكامبين هذا برعاية أورا نوجه لهم تحية كبيرة اللي بعد زادوكم من شعر بيت وعطوكم فاوتشر قيمته 500 درهم تصرفونه في براندز مختلفة زي برايمارك باث ان بودي ووركس اتش ان ام ريزين كينجز وغيرهم الكثير. فوش تنتظرون؟ ابعتوا يو اي اي مع اسماكم الثنائية على 404 وإن شاء الله فالكم الفوز.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وإنت الشمعة عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا. انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى شركات مجموعة AJMC، ضمان لامتثال الأعمال.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيد من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
0: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565551. تطبق الشروط والأحكام.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
5: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة، ولكن في استديوهات العربية 99 كم واصلة يا هبة؟
6: 70 80.
7: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: مادري كريم ما ادري ان شاما دخلوا جول. برافو برافو برافو برافو برافو. على فكره هو عن جد هاي شغله اصلا يعني حلو كتير بانه باوقات بحياتك بالرغم من انه بتحس انه خلص كل شيء قدامك الابواب مسكره you don't have the energy اصلا ما عندك الطاقه لترجع تعطي اكثر فبتلاقي حالك وصلت لباب مسدود. الأمل من وين بيجي؟ يعني غير من إنه أنت بدك تشتغل على حالك، الأمل كمان بيجي من كتير أشخاص موجودين حواليك، وهي هي القصة اليوم اللي بدي أشاركها مع المستمعين. القصة بتقول بإنه أنا على فكرة ما بدي أسميه مدير عمل، أنا بدي أسميه ليدر، أنا بدي أسميه قائد، لأنه الشخص اللي بيقدر يشوف شو وراء صورة الموظف هو إنسان قائد بكل ما في الكلمة من معنى. القصة بتقول بإنه أحد مدراء الأقسام وصلوا إيميل الساعة 10 بالليل من واحد من الموظفين اللي بيشتغلوا معاه. عنوان الإيميل Thank you for everything. فتح الإيميل، إيميل ما فيه ولا كلمة بما معناه الموظف عم بيقدم استقالته. هلأ كان بيقدر هالمدير يمر الموضوع ويقول لك موظف قدم استقالته مننهي له عمله، وعلى قولة كتير ناس تانيين موجود السوق بموظفين تانيين كتير
1: شغل ما يوقف
0: 100%. بس هو شو عمل؟ طلب اجتماع مع هالموظف وقال له ممكن نعرف شو السبب اللي خلاك انه تقدم استقالتك. الموظف على فكرة بكل هدوء وما كان في عنده اي نوع من المشاعر السلبية تجاه العمل، وقال انه انا الصراحة وصلت لمرحلة التزاماتي بالحياة ما عاد راتبي يكفيها، انا مضطر اني اجيب ناني تقعد مع ابني لانه انا وزوجتي بما معناه بنشتغل، احنا صار الاجار علينا كتير، امور كتير تانية فيها التزامات، فما عاد الراتب تبعي كافي بالرغم من انه هو حابب المكان اللي عم يشتغل فيه. فالمدير طلب منه بانه يعطيه مهلة 24 ساعة ليشوف كيف ممكن انه يقدر يضبط المواضيع. وبالفعل طلب المدير تعديل الوضع، مش هالتعديل الوضع الخيالي بس على الأقل عمل جهد بأنه يساعد الموظف بأنه يحسن شوي من وضعه. ومش بس هيك، كمان قال له لأنه إحنا شايفين فيك أنه أنت موظف عم تبذل جهد وعم تشتغل، حنساعدك بأنه تكون ساعات الدوام تبعتك مرنة لتحاول قد ما بتقدر، بجوز أنه ما يكون مثلا ناني متواجد طول الوقت، لتقدر تقضي وقت أنت كمان مع عائلتك ومع ابنك، وبالتالي نقلل من المصاريف اللي ممكن أنها تكون موجودة عليك. أنت كموظف لما بتشوف مديرك، لما بتشوف مديرك قعد معك بهاي الطريقة، وهذا الشيء اللي بيخلي كتير من الموظفين بتمنوا يا ريت المدير أو الإدارة شايفيني مش بس شخص بيأدي وظائف وبيأدي مهام وبيجيب أرقام. تعرف الموظف شو رد على المدير؟ قال له أنا أول مرة بشتغل بجهة عمل بيشوفوني كإنسان قبل ما يشوفوني كمشين بتدخل أرقام.
1: يا سلام، فعلا.
0: راجع حالك واسأل حالك هلا أنت بمدير وصاحب منصب قدي عم بتشوف موظفك بعين إنه هو إنسان قبل ما يكون شخص عم بيخلص لك مهامك، قدي أنت مستعد تبذل الجهد وتبذل الطاقة وأحيانا توقف بجوز بوجوه كتير من الناس لتقدر تحافظ على هالموظف إنه يكون موجود بفريقك. للأسف كتير من المدراء عند أول مطب أنا ما دخلني، والله الموضوع خارج عن إرادتي، الموضوع مع الإدارة. هاي الكلمة لحالها بتهد كل ولاء ممكن يكون موجود عند الموظف، لكن لما بتيجي تقول له أنا رح أحاول وأعمل مجهودي بأنك تكون مرتاح بشغلك حتى لو ما إجا على فكرة العائد اللي أنت عم تستناه، بس الكلمة الحلوة طالعة دائما منقول وعن جد بتأثر بطريقة كتير إيجابية بالموظف. فكر كتير منيح بموظفينك لأنه إذا راح الولاء صدقني ما في شركة رح تضل.

0: Rediscovering the UAE. خلينا نشوف مين المستمع اللي اختار الكمبيوتر اللي يكون معانا على الهواء ونقول صباح الخير.
1: ليه الاسم مو موجود؟
2: صباح الفل.
0: مين معانا؟
2: بنوب معك.
0: بنوب
2: تمام.
0: ازيك يا بنوب، اخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: الف مبروك اختارك الكمبيوتر يا بنوب لتكون موجود معانا على الهواء.
2: تمام الله يبارك فيك.
1: انا عندي سؤال بنوب.
2: سؤالين تفضل.
1: حرجني. ايش يعني اسمك؟
2: واسم كريستيان يعني ابني.
1: اوكي لاني اول مره اسمعك بنوب.
0: عادي انا عشان هيك بدي احكي لك انت اول مره، بس بنوب اصلا من مستمعين العربيه 99.
1: يا اهلا وسهلا يا بنوب، جاهز انك تفوز؟
2: يعني
0: شفت ازاي انا فاكره يا بنوب اسمك مميز بقى.
2: لا انا عارف، انا بتاعكم من زمان يعني.
0: حبيتها انا بتاعكم من زمان ومش هغير عنكم.
2: لا
1: كفو عليك شو بتاعنا من زمان، كيف ندلع؟ جاهز؟
2: لا جاهز معك، تفضل
1: ننطلق ونشوف ايش راح تفوز معنا.
2: تمام.
1: وين الستيكيشن؟ وين الهوتيل؟
0: واو حلو، نايس.
1: كريك سايد هوتيل يا بنوب.
0: واو
1: كريك سايد هوتيل.
2: تمام.
0: انت بكفي الاطلاله الحلوه، وان نايت ستي لك ولشخص ثاني طبعا، ولطفلين اعمارهم اقل من 12 سنه، انكلوسيف البريكفاست والاكسس للبول والجاردنز والويلنس فاسيليتيز. الف مبروك لك يا بنو.
2: الله يبارك فيك.
1: لا خلصنا؟
0: لا ما خلصنا،
1: بعدنا مكملين. تعال نشوف لو بتاخذ معانا فاوتشر من اورا. قول بسم الله ونخلي الويل الدور. يا سلام، بس معانا برضو
0: يا فاوتشر بقيمة 500 درهم راح تستمتع فيها بشي بوتلي. اوكي
2: رجعنا.
0: الف مبروك لك يا بنوب. الف مبروك.
2: الله يبارك فيك. الله يبارك
1: تستاهل.
0: والله اورا ابلكيشن عاملين شغل خيالي عن جد، طبعا تغير المود، ومعقول النشامه تغير المود برضو.
2: مستنين الجون الثاني يا رب.
0: يلا
2: يا
0: رب ان شاء الله.
2: يلا مستنين الجون الثاني يا رب
0: ان شاء الله. يسعد صباحك يا بنوب، والف مبروك لك. والله زاد الحماس من اول وجديد.

0: للتحويل واحد للفواتير كل حاجة في تطبيق لوحدها
1: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني
0: اللي فرق يعني
1: كل حاجة في تطبيق واحد
0: ما تهزرش
1: ايوه تبعت فلوس محليا ودوليا تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة وتشتري دهب برضو
0: كل ده في تطبيق واحد
1: صح كده سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية
0: بصراحة كده أريح بكتير
1: ما أنا بقولك مجهود أقل وتحكم أكتر
0: هنزله حالا
1: تطبيق واحد للتحويلات المدفوعات والذهب مفيش قلق مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com
4: في موضوع مهم بكلمك فيه
5: شو مسوي أنا هالمرة؟
4: الموضوع ما يخص فيك موضوعنا حساب التوفير ما نربح منه وايد
5: عندي الحل دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6% ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم دبي الإسلامي يقدم لك المزيد احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة
6: انجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة
7: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 9:35
8: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر بدك تعرف أكتر زور الموقع wio.io حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس
9: شو الوضع على طرق إمارة دبي خلال هاللحظات في زحامات مرورية مختلفة على شارع أم سقيم لكل الناس المتوجهين إلى المخرج المؤدي إلى شارع حصة الحركة المرورية على شارع حصة على فكرة طبيعية خاصة بعد التوسعات اللي صارت مؤخرا الناس المتواجدين على شارع الشيخ محمد بن زايد رح يلاقوا كثافة بسيطة بعدد المركبات رح تنتهي عند المخرج المؤدي إلى سيتي سنتر مردف أكيد إحنا نتمنى لكم السلامة والأمان من هوا العربية 99 سامحوني لأن صراحة الأجواء نار على
10: معذورة
9: مباراة النشامة والنمسا
8: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com
11: دايما

0: اشرحي لي ايش اللي صار.
1: اوف اوف لا لا لا لا لا, لا. يعني ابو ليلى الحارس المرمى تبع المنتخب الاردني يا اخي، لا هلا خلال خمس دقائق منتخب النشامى عملوا كم من حركه خياليين بالدفاع. تفضل تفضل شوف شوف شوف الاعاده، شوف شوف شوف شوف شوف شوف كم مره حاولوا. راح الكره الرجدان كمان اللاعب الاردني طبعا خطير بطريقه
2: والله
1: الدفاع
2: وحوش.
1: والله وحوش والله وحوش
2: لما راحت يعني رقبت المسكين
1: يا ويل. ان شاء الله ان شاء الله الموضوع بيخلص بربح، لانه التعادل اتسنت يعني
0: مو مرضي
1: مو مرضي مو مرضي
2: مو مرضي للي عم يعملوه فعلا مو مرضيه. قاعدين نشوف انه اللاعبين
1: والله عم يلعبوا لعب بيخوف يعني. يا رب يا رب
2: يلا يا جماعه
1: هلا دقيقه 63
0: دعوه جماعيه كذا يا رب
1: يا رب يا رب يا رب
0: يا رب المرمى تدخل وحده دقيقه 90 في الكبد اقول
1: يا رب ان شاء الله قبل الدقيقه 90. لا ما فينا قلب نستنى للدقيقة 90 يعني. فان شاء الله يا ربي هيك كل التوفيق لمنتخب النشامى. احنا بهالاجواء الصراحة بنكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبس لليوم، بس هلا رايحين على مكان
0: نعم
1: رايحين نصور فيديو.
0: احتمال بكره نداوم او لا على حسب هذا الفيديو.
1: احتمال بكره نداوم
0: او لا
1: او لين اللي تقدم البرنامج.
0: تقدم البرنامج.
1: سو خليكم متابعين على السوشيال ميديا واكيد بكافه مسابقاتنا اللي رح تضلها متابعه مع انرجي مع ياسمين من الساعه 2 ولغايه الساعه 5، واكيد الختام رح يكون اليوم برضو مع ياسمين. على فكره لا انرجي بدنا نقولكم انه 2 تو 5 بوز كمشنا ياسمين رح تكون معكم من الساعه 5 ولغايه الساعه 8 بافري واي. اللي عم بصير بالمباراة مش حوخينا
0: نعم خلونا نرجع نشوف شو الوضع. يلا على خير مع السلامة.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: الطريق. أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي. إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
4: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
5: مدارس دبي.
4: يعني مدارس موجودة في دبي؟
5: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
4: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
5: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسية.
4: طيب أنت مبسوط فيها؟
5: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
2: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
6: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600 56 5551. تطبق الشروط والأحكام.

0: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
1: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
2: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. حلقت مقاتلات إسرائيلية اليوم على علو منخفض فوق منطقتي النبطي وأقليم التفاح في جنوب لبنان، منفذة غارات وهمية تسببت بحالة من التوتر بين السكان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. أكد بيان قادة مجموعة السبع أن الاتفاق بين واشنطن وطهران فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددا على التصدي لتهديدات طهران الإقليمية والصاروخية. قال الجيش الأمريكي أنه قصف السفينة في منطقة شرق المحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل شخص ونجاة اثنين. قال مسؤولون وممثلون للادعاء العام إن هجمات روسية على مدن في شرق وجنوب شرق أوكرانيا أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وأضرمت النيران في منزل ومركز تسوق. وإلى المونديال 2026.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن إثارة لا تهدأ في سانتا كلارا، النمسا تستعيد التقدم أمام النشامى بهدفين لهدف بعدما عاد منتخب الأردن إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل قبل أن يخطف ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثاني للنمسا في مواجهة تاريخية ما زالت مستمرة على ملعب ليفي ضمن المجموعة العاشرة من كأس العالم، والأمال الأردنية تبقى قائمة حتى صافرة النهاية. مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الفترة المسائية، يستهل منتخب البرتغال مشواره المونديالي بمواجهة قوية أمام منتخب الكونغو في أمريكا، وسط ترقب جماهيري كبير لرسائل القائد كريستيانو رونالدو. بينما تختتم سهرة اليوم بقمة أوروبية كلاسيكية مكررة ومثيرة تجمع بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا في أمريكا، وكل التوفيق للمنتخب الأردني النشامة.
3: شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: sound design.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه Energy.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: في الإمارات هناك دائماً مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع مع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: في أدنوك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا. لا.

0: صمت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، وتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. حلقت مقاتلات إسرائيلية اليوم على علو منخفض فوق منطقتي النبطي وإقليم التفاح في جنوب لبنان، منفذة غارات وهمية تسببت بحالة من التوتر بين السكان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف مقاتلي حزب الله، قائلا إنه ليس من الضروري قصف مباني سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين. أكد بيان قادة مجموعة السبع أن الاتفاق بين واشنطن وطهران فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددا على التصدي لتهديدات طهران الإقليمية والصاروخية. كشف مصدر مطلع لرويترز عن إنشاء صندوق خاص بقيمة 300 مليار دولار يهدف إلى تحفيز الاستثمار في إيران، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ. قال الجيش الأمريكي أنه قصف سفينة في منطقة شرق المحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل شخص ونجاة اثنين. وإلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: في مباراة مثيرة حتى لحظتها الأخيرة، خسر منتخب الأردن أمام النمسا بهدفين لهدف ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم في ظهور تاريخي للنشامة، ترك بصمة قوية رغم النتيجة. الأردن عاد إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل بعد تقدم النمسا، قبل أن تستعيد الأخيرة الأفضلية بهدف ثاني لتنتهي المواجهة بندية كبيرة ورسالة واضحة بأن النشامة حضروا بروح قتالية وطموح لا يتوقف. وقد كتب علي علوان اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم الأردنية بعدما أحرز أول أهداف منتخب النشامة في بطولة كأس العالم. أما مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الفترة المسائية، يستهل منتخب البرتغال مشواره المونديالي بمواجهة قوية أمام منتخب الكونغو في أمريكا، وسط ترقب جماهيري كبير لرسائل القائد كريستيانو رونالدو، بينما تختتم سهرة اليوم بقمة أوروبية كلاسيكية مكررة ومثيرة تجمع بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا في أمريكا. نهاية الموجز.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.

0: بودكاست استكانة.
1: انت ريان عشت هنا كم سنة؟
2: طول عمري اكثر من 40 سنة. دبي والامارات ككل ارض مباركة، البنية التحتية القانونية هذه جدا مهمة. لما تروح تستثمر في اي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر اجنبي. مش انا عم بتكلم، اسألوا ال 200 جنسية اللي بيستثمروا في سوق دبي، كلهم بيعرفوا انه هم استثماراتهم آمنة قانونيا. في عامل آخر لازم أذكره بيلخص يمكن كل عوامل 25، عامل الأمن والأمان. كان الناس على فكرة يسألوني يهمسولي يقولوا لي صح كلامك، والله الإمارات الاستثمار فيها آمن، ما فيها سرقات، وبلد نسبة الجرائم قليلة، في بلد آمن. بس يا أخي تحسه جدا مسالم، ما عنده قوة عسكرية، ما يعني ما بتعرف شو بصير إذا صار شيء. هيو صار وشفتوا شو كان تطرف معه صح ولا لا، وأبهرت العالم بلسانهم. أنا شفتهم عم بيطلعوا بيتكلموا إنه نحنا متفاجئين بقدرة الإمارات، شيء هذا بدل قد في حسد وضغينة وحقد كمين عندهم.
1: يا رجل ما عارف، مرات أحس أن الحرب علينا مو على بلدان أخرى يا
2: صح
1: رجل.
2: بس أثبتت للعالم بجدارة إنها فعلا الأأمن بكل المعايير الآن.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل ألتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي مركز معتمد لجي سي اي واي سي اتش اس اي.
1: الملعب على بعد الاف الكيلومترات، لكن اجواء كاس العالم تنبض هنا في ابو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربه تجمع بين حماس البطوله ونكهات مميزه، من التاكو والاجنحه المقرمشه الى طبق المشاركه الاحتفالي الخاص بكاس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفه من 12 شخصا واكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصه تتيح لكم الاستمتاع باجواء البطوله معا بكل كل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
2: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي الشمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4 وخصم 50% على أرماف بيوتي وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي وان مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: حول راتبك واربح بقوة.
6: تربح مرة حلو،
7: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك.
8: اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك،
7: وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء. العربية. العربية.

0: صمت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف مقاتلي حزب الله، قائلا إنه ليس من الضروري قصف مباني سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين. حلقت مقاتلات إسرائيلية اليوم على علو منخفض فوق منطقتي النبطي وأقليم التفاح في جنوب لبنان، منفذة غارات وهمية تسببت بحالة من التوتر بين السكان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. كشف مصدر مطلع لرويترز عن إنشاء صندوق خاص بقيمة 300 مليار دولار يهدف إلى تحفيز الاستثمار في إيران، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ. أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من مليار دولار لكل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي. قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ إنه طلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن يتولى زمام المبادرة سعيا إلى حل سلمي للتوتر مع كوريا الشمالية خلال حوار قصير في قمة مجموعة السبع بالأمس. قال مسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن تفشي فيروس إيبولا في شرق الكونغو لم يبلغ بعد ذروته، مرجحا أن يستمر لمدة تصل إلى عام. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

تفاوت. احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
8: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
9: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على أب ستور وجوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99. العربية 99.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
3: أقوى عروض الموسم يزداد اليوم روعة. أندريا بوتشيلي وجولته العالمية رومانزا يمرون بأبو ظبي في ليلة لا تنسى، بالصوت والصورة على مسرح اتحاد أرينا 2 ديسمبر، مع كلاسيكيات يا سلام ضمن مرحلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى. نغم سرمدي يخلد في الأذهان وصوت ندرة في هذه الأزمان. احجزوا تذاكر السباق وحفل أندريا بوتشيلي عبر أبوظبي gp.com.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: فقد بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة حامنة بلا مخاطر صحية، بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، المزج الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع إشادة وتكريم للإمارات ولدورها المؤثر ونموذجها التنموي الملهم. وقال معاليه: النجاح يولد التقدير، والتقدير يدفع إلى مزيد من الطموح والإنجاز. هذا وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: اخترنا الطريق الأصعب، طريق الطموح والابتكار والريادة، واليوم نجني ثمار هذا الغرس الطيب بثقة وتفاؤل. شنت القوات الإسرائيلية اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وفق ما أورد الإعلام الرسمي اللبناني، على رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله. تستعد القوات البحرية اليونانية لنشر وحدتين بحريتين ضمن الاستعدادات الجارية لعملية موسعة جديدة ستشمل دعم أنشطة وجهود إزالة الألغام في مضيق هرمز. من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع اليوناني نيكوس دينديياس مباشرة من الولايات المتحدة إلى بروكسل غدا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة السياسات المتعلقة بمضيق هرمز وعملية إزالة الألغام. أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من مليار دولار لكل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا التمويل يهدف لدعم المساعدات التي تنقذ الحياة في أكثر من 40 دولة. قال مسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يبلغ بعد ذروته، مرجحا أن يستمر لمدة تصل إلى عام. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

فوت الأحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: AI.
1: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
0: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
0: هذا المكان اسمه Energy.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس،
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم،
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى، لفينا الأيام خدناك دعف.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم، جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
4: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

0: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي يكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: فقط بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مصابة حامنة بلا مخاطر صحية، بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، المزج الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع إشادة وتكريم للإمارات ولدورها المؤثر ونموذجها التنموي الملهم. وقال معاليه: النجاح يولد التقدير، والتقدير يدفع إلى مزيد من الطموح والإنجاز. هذا وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: اخترنا الطريق الأصعب، طريق الطموح والابتكار والريادة، واليوم نجني ثمار هذا الغرس الطيب بثقة وتفاؤل. شنت القوات الإسرائيلية اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وفق ما أورد الإعلام الرسمي اللبناني، على رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله. تستعد القوات البحرية اليونانية لنشر وحدتين بحريتين ضمن الاستعدادات الجارية لعملية موسعة جديدة ستشمل دعم أنشطة وجهود إزالة الألغام في مضيق هرمز. من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع اليوناني نيكوس دينديياس مباشرة من الولايات المتحدة إلى بروكسل غدا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة السياسات المتعلقة بمضيق هرمز وعملية إزالة الألغام. قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم إن اليابان تعتزم دعم جهود التعمير في المناطق التي تضررت بسبب الصراع بالشرق الأوسط، وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال. أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من مليار دولار لكل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا التمويل يهدف لدعم المساعدات التي تنقذ الحياة في أكثر من 40 دولة. والآن إلى أخبار المونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: سجلت بطولة كأس العالم فيفا 2026 انطلاقة استثنائية داخل الملاعب وخارجها، بعدما حققت مباريات الافتتاح الخاصة بالدول الثلاث المستضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية أرقاما قياسية غير مسبوقة في نسب المشاهدة التلفزيونية عبر أمريكا الشمالية. ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم بعض الإحصاءات الرسمية التي أكدت أن أكثر من 54 مليون شخص شاهدوا مباريات منتخبات الدول المستضيفة في الجولة الافتتاحية، في مؤشر واضح على قدرة البطولة الاستثنائية على توحيد الجماهير واستقطاب المشاهدين في أنحاء الكرة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: بودكاست استكانة.
1: السؤال اللي يعرفه الجميع وما يجرأ أحد على طرحه، ليش مهند ما يزال يسكن بالإيجار؟
2: أنا الآن ساكن بالإيجار.
1: حلو.
2: بس أنا الحمد لله بملك محفظة عقارية الحمد لله كتير كبيرة.
1: الله يزيد.
2: وبنيتها على مدى أكثر من 20 سنة.
1: الله يزيد.
2: ومندير محافظة عقارية بأكثر الآن من 21 مليار درهم. أسألك أخوي أنت عبد الله أو المشاهدين اليوم، إذا أنت اليوم معك 10 مليون درهم وقلت لك روح اشتري فيهم فيلا عشان تسكن فيها، لأنه البيت أمن واستقرار وأمان وحلو صح؟ بس هذا

0: الفيلا نفسها انت بتقدر تستاجرها ب 400,000 درهم، 4% من راس المال. حلو، لو ال 10 مليون درهم هذول قلت لك اعطيني اياهم، بقدر اعمل لك ال 10 مليون اطلع لك منهم في السنه 5 مليون. شو بتعمل؟ تروح تشتري البيت ب 10 مليون ولا بتقولي لا خذ ال 10 مليون مهند واعطيني 5 مليون وبدفع 400,000 وبعيش في البيت اللي انا بدي اياه؟
1: اعطي 3 مليون اعطيني.
0: شفت، انا عايش في البيت اللي بدي اياه، بيت احلامي اللي انا بحبه، بدل ما اربط هاي الفلوس عشان اوفر 4% وانا بقدر اعمل 30 40 50% اكثر مرات. اي شخص عم يسمعني الان عنده ذره منطق شو بقول لك؟ لا كلامك صح، لا كلامك صح.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: شهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين ل3 سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز. يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحبك.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheat.dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم Spotlight Live Entertainment والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربي.

0: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-242-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماث بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

0: الصورة.
1: وقد بلدية مدينة العين حملة تكتيكية وتوعوية تحت شعار مسابحة من بلا مخاطر صحية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، المزج الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يلتقي الرئيس المصري على هامش المشاركة في قمة إيفيون لمجموعة السبع. قرقاش، مشاركة محمد بن زايد في قمة السبع إشادة وتكريم للإمارات ودورها المؤثر. اليابان تعتزم دعم جهود الإعمار بعد الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. بحث العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تعزيزهما على جميع المستويات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيون في الجمهورية الفرنسية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. هذا وتطرق اللقاء إلى أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع في تعزيز التعاون للتعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع إشادة وتكريم للإمارات ولدورها المؤثر ونموذجها التنموي الملهم، حيث قال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله في قمة مجموعة السبع إشادة وتكريم للإمارات ولدورها المؤثر ونموذجها التنموي الملهم. النجاح يولد التقدير، والتقدير يدفع إلى مزيد من الطموح والإنجاز. وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: اخترنا الطريق الأصعب، طريق الطموح والابتكار والريادة، واليوم نجني ثمار هذا الغرس الطيب بثقة وتفاؤل. قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم إن اليابان تعتزم دعم جهود التعمير في المناطق التي تضررت بسبب الصراع بالشرق الأوسط، وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال. وذكرت وكالة اليابان للأنباء أن كيهارا قال في مؤتمر صحفي بعد التوصل لاتفاق نهائي: سنبذل قصارى جهدنا ونقوم بدور لتحقيق السلام والاستقرار والتعمير في جميع منطقة الشرق الأوسط. ووفقا لتقارير إعلامية، فقد توصلت واشنطن وطهران مؤخرا لمذكرة تفاهم تتضمن إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار من أجل مشاريع التعمير في إيران التي ستنفذها جزئيا شركات يابانية. وفي هذا الشأن لم يعلق مينورو كيهارا على هذا الأمر قائلا إنه لم يتم بعد نشر مذكرة التفاهم. تستعد القوات البحرية اليونانية لنشر وحدتين بحريتين ضمن الاستعدادات الجارية لعملية موسعة جديدة ستشمل دعم أنشطة وجهود إزالة الألغام في مضيق هرمز. وذكرت صحيفة يونانية أنه وفقا للخطة الحالية فإنه من المتوقع أن تشارك اليونان بفرقاطة من طراز ميكو التي تشارك بالفعل في عملية إسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث ترافق السفن التجارية في البحر الأحمر بالإضافة إلى سفينة دعم عام، وتدرس السلطات احتمالية نشر أكبر سفينة في البحرية اليونانية. هذا ومن المقرر أن يتوجه وزير الدفاع نيكوس دينديس مباشرة من الولايات المتحدة إلى بروكسل غدا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة السياسات المتعلقة بمضيق هرمز وعملية إزالة الألغام. قبل أخبار المونديال 2026 إليكم هذا التقرير في 17 من يونيو من كل عام يحيي العالم اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف في تذكير بحجم التحدي الذي يهدد الأرض والمياه والأمن الغذائي. وفي هذا المشهد تبرز الإمارات بدور فعال واستجابة استباقية لا تكتفي برصد المخاطر بل تحولها إلى خطط ومبادرات وتقنيات على الأرض لترسم نموذجا عمليا في حماية الموارد وصناعة مستقبل أكثر اخضرارا. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: في زمن تتقدم فيه الرمال بصمت تختار الإمارات أن ترد بلغة الأرقام والعمل، ففي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تبرز تجربة وطنية تحول التحدي البيئي إلى فرصة للمستقبل. ومن الرؤية إلى الهدف تستهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030 رفع كفاءة الانتاج المحلي 40% واستعادة 80% من الأراضي المتدهورة ورفع إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 60%. وتحت هذه المظلة تتحرك 33 مبادرة رئيسية لحماية النظم البيئية وتعزيز التكيف المناخي وتوظيف التقنيات الحديثة. ومن الأرض إلى الماء احتجزت السدود خلال أمطار أبريل نحو 72 مليون متر مكعب عبر 109 سدود بنسبة امتلاء قارب 83%. وفي الزراعة الذكية تتجه الدولة إلى محاصيل متكيفة مع المناخ تستهلك مياها أقل بنسبة تصل إلى 50%. وفي الغطاء النباتي ارتفع هدف زراعة أشجار القرم إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030. هكذا تكتب الإمارات معادلتها الخاصة: كل قطرة تدار، وكل شجرة تزرع، وكل تقنية تسخر. خطوة نحو أرض أكثر حياة ومستقبل أكثر اخضراراً.
4: وختام نشرتنا مع أخبار المونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: سجلت بطولة كأس العالم فيفا 2026 انطلاقة استثنائية داخل الملاعب وخارجها بعدما حققت مباريات الافتتاح الخاصة بالدول الثلاث المستضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية أرقام قياسية غير مسبوقة في نسب المشاهدة التلفزيونية عبر أمريكا الشمالية. إذن نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

فوض العرض خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم لفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي.
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس،
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم،
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال
0: ذا هيت، مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد للجي سي اي واي سي اتش اس اي.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: وقد بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة آمنة بلا مخاطر صحية، بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، المسجد الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحث العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تعزيزهما على جميع المستويات. جاء ذلك على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة السبع التي تعقد في فرنسا، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. كرم صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في الديوان الأميري اليوم القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك تقديرا لفوزها بسبع جوائز إقليمية ودولية في مجالات التميز المؤسسي والاستدامة والابتكار. ويأتي هذا التكريم تأكيدا لدعم القيادة في إمارة عجمان لمسيرة التميز الحكومي وحرصها على تشجيع المبادرات النوعية التي ترفع كفاءة الأداء. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد معاليه أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع إشادة وتكريم للإمارات ولدورها المؤثر ونموذجها التنموي الملهم. وقال معاليه: النجاح يولد التقدير، والتقدير يدفع إلى مزيد من الطموح والإنجاز. وأضاف معاليه: اخترنا الطريق الأصعب، طريق الطموح والابتكار والريادة، واليوم نجني ثمار هذا الغرس الطيب بثقة وتفاؤل. شنت القوات الإسرائيلية اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق ما أورد الإعلام الرسمي اللبناني، على رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله. تستعد القوات البحرية اليونانية لنشر وحدتين بحريتين ضمن الاستعدادات الجارية لعملية موسعة جديدة ستشمل دعم أنشطة وجهود إزالة الألغام في مضيق هرمز. من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع اليوناني نيكوس دينديياس مباشرة من الولايات المتحدة إلى بروكسل غدا الخميس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة السياسات المتعلقة بمضيق هرمز وعملية إزالة الألغام. قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم إن اليابان تعتزم دعم جهود التعمير في المناطق التي تضررت بسبب الصراع بالشرق الأوسط، وذلك في أعقاب توصل الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أنا شايف

0: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيجنز دبي وريمول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيجنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز.
1: شو ناوي تسوي؟

0: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
0: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
0: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على أب ستور و جوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحبك.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبوظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
1: افتح حساب أعمالك من راك بانك رقميا عبر quickapply.rackbank.ae واستمتع ب 2% معدل فائدة سنوي واسترداد نقدي غير محدود على المعاملات باليورو والجنيه الاسترليني وتمويل سريع مدعوم بضمان يصل إلى 30 مليون درهم. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: وقد بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة آمنة بلا مخاطر صحية، بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، المسجد الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تعزيزهما على جميع المستويات، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة السبع التي تعقد في فرنسا. كما تبادلا وجهة النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. كرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في الديوان الأميري اليوم القيادة العامة لشرطة عجمان تقديرا لفوزها بسبع جوائز إقليمية ودولية في مجالات التميز المؤسسي والاستدامة والابتكار. ويأتي التكريم تأكيدا لدعم القيادة في إمارة عجمان لمسيرة التميز الحكومي وحرصها على تشجيع المبادرات النوعية التي ترفع كفاءة الأداء وتعزز ثقافة الابتكار والتنافسية في العمل المؤسسي. شنت القوات الإسرائيلية اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وفق ما أورد الإعلام الرسمي اللبناني، على رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله. تستعد القوات البحرية اليونانية لنشر وحدتين بحريتين ضمن الاستعدادات الجارية لعملية موسعة جديدة ستشمل دعم أنشطة وجهود إزالة الألغام في مضيق هرمز. من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع اليوناني نيكوس دينديياس مباشرة من الولايات المتحدة إلى بروكسل غدا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة السياسات المتعلقة بمضيق هرمز وعملية إزالة الألغام. قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم إن اليابان تعتزم دعم جهود التعمير في المناطق التي تضررت بسبب الصراع بالشرق الأوسط، وذلك في أعقاب توصل الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث تبدأ إجازة الكادر التعليمي والإداري في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم اعتبارا من 18 من يوليو 2026 وتستمر حتى 23 من أغسطس 2026، حيث يحصلون على إجازة صيفية تمتد لنحو 5 أسابيع ويومين على أن يعودوا إلى مدارسهم في 24 من أغسطس استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.
1: هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا.
2: خريج العربية
0: قريبا على العربية 99 برعاية دبليو دبي ذا بارم.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

مساء الخير لكل مستمعي فري واي. اليوم راح كون معكم أنا ياسمين من الساعة 5 ولغاية الساعة 8 أكيد، وراح يكون عنا مسابقات جدا حلوة. أول مسابقة حتكون عشاء لأربع أشخاص بالفيرمونت هوتيل، وأكيد راح يكون عنا مسابقة ميديا وان هوتيل لحتى تناموا ليلة، ممكن تربحوا تناموا ليلة وتحضروا المباريات هناك. وأكيد في عنا إعادة اكتشاف الإمارات مع UAE. خلينا نبدأ بمسابقة الفيرمونت هوتيل. كل اللي عليكم تعملوه بدكم تبعتوا لي موقف حصل معكم وانتوا بتروحوا على أحد المطاعم، موقف مضحك أو بزعل أو غريب أو أكلة أكلتوها ما ممكن تنسوها بمطعم ببلد معين، مين يلي بيقوم على الحمام يعني لما بيجي الحساب. في ناس هدول اختصاصهم بس يجي الحساب، قبل ما يجي الحساب بثواني بتلاقيه راح على الواشروم. هدول مستحيل، هدول اختصاص يعني. فخبرونا عن مواقف حصلت معكم، وأكيد اللي حيفوز معنا حيربح أربع أشخاص لحتى يروحوا على الفيرمونت هوتيل بالبالم، وأكيد بالإمارات، ما بيهم من وين جاي ولا بيهم شو الجنسية ولا شي، دائما فعلا الإمارات بتجمعنا سما واحدة من مختلف أنحاء العالم، وفعلا الإمارات فيها ذكريات وقصص كتيرة. فأكيد أكيد يلي حيربح المسابقة أكيد حياخد معه الناس الغاليين على قلبه لحتى يجتمعوا ويقضوا وقت حلو. خبروني قصص حلوة مميزة غريبة مضحكة مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف بآخر الساعة مين رح يربح معنا لليوم.

لا يا جماعة، بس بلشنا مسابقة يعني العشاء اللي رح يجمعنا أكيد بفيرمونت هوتيل يوم 24 يونيو أكيد بالبالم. بس يا جماعة لا لا، القصص اللي عم توصلني أنا اللي طلبته منكم، تبعتوا لي قصص غريبة أو مضحكة حصلت معكم بالمطاعم، ولحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا لليوم. بس فعلا القصص اللي وصلتني فعلا رهيبة. بس أكتر من القصص اللي موتتني ضحك، في صبية بتقول كنت مع والدي بفرنسا وقال والدي انه في شخص صديقه فرنسي عازمنا على العشاء، فكتير اكد علينا انه بليز بتسلموا عليه بطريقة محترمة وهيك. فبتقول انا كان عمري حوالي 14-15 سنة، رحنا على المطعم ودخلت، فانا بدي اورجي لبابا قد ايه انه انا عندي ثقه بنفسي وبدي سلم بكل هيك لطافه. شافت شخص قدامها، اول ما دخلت راحت اخذته هيك يعني فورا هيك بوسته واعطته هاج وبوسته هيك من قلبه وبونسوار وبونسوار. المهم طلع الجارسون تبع المطعم، الويتر تبع المطعم، لا لا يا جماعه هي القصه موتتني، او ماي جاد، انه طلع الويتر فابوها قال لها يعني والله لا، والمشكله انه صاحب العزيمه واقف عم بيشوفه عم يضحك، قال لها سوتي لي وشي، يا ريت ما نصحتك شو تعملي، قال لها يا ريت اني ما قلت لك شو لازم تعملي قبل ما نروح على مطعم. في خالد بيقول رحت على مطعم ما عجبني، طلع شعر طلع شعر ما فهمت، بس انه المهم هو هاد اسمه، المهم طلع شعر بالاكل، هاي شغله كثير بشعه. حصل معي موقف مضحك وانا بلبنان، كنت بمطعم على الروشه وقمت اروح على الحمام انا وزوجتي، رجعنا لقينا زبون تاني على طاولتنا وبياكل طلبنا، ولما قلنا له انه دي طاولتنا ده طلبنا طلع هو كمان طالب نفس الاكل. لا لا لا لا, لا هي تو ماتش. رحت أنا وزوجتي البحر وكنت حابب ناكل سوشي لأول مرة، وكان المطعم أكله مش كما يجب، وكل ما نتذكر البحر نتذكر هذا الموقف. كنت مع أهلي ميتة جوع من أكرم، كنت مع أهلي ميت جوع وطلبت أكل وإذ طلبي بيطلع أبدا مو ظريف. ليليان وعد بتقول مواقفنا أنا وصحباتي أو أخواتي كلها حلوة في المطاعم أو الفنادق، بس مرة كنا في تركيا وقعدت أتكلم مع النادل عن المسلسلات ونسيت أني لازم أطلب من المنيو وأخذنا الحديث. بنوتي من منيفة، بنوتي فتحت حلقها كان معي عالم تركت ومشيت، تركت ضيوفي وتبهدلت. يا الله يا الله، لا عن جد أحيانا الواحد بيصير معه مواقف. كنت في مطعم في رقم مش باعت اسم، كنت في مطعم في مصر وأنا عاشق للطرب والشوي، كنا طالعين من الصيام 55 يوم فكنت مشتقت له

روح أطلب أنا وصحابي, كنا عددنا بتاع 20 فرد والمطعم قلنا خلاص وتضايقنا كلنا إنه ما لقى محل, قررنا نمشي ولما شفنا كده اضطر يطلع لنا من المخزون عشان يراضينا. الله الله الله, عن جد في مطاعم هيك لا تنسى بصراحة. بتذكر مرة هيك صار معي موقف بتركيا, كنت مع أختي فقالت لي بدنا نطلب لحسابك, أنا أختي ما شاء الله عليها إنه بتدبر حالها بالتركي ماشي حالها وأنا أبدا, فقلت لها شزوز إنه طلبي الحساب لأن أنا ما بعرف أطلب الحساب. قال أوكي, فهيك صرخت له إكسكيوز مي حساب بليز, قلت له لا أنت عم تعيشي الدور علي مشان تقول له حساب, قلت لك أنت, أنا قلت له حساب ما بدك لهالقصة يعني. يا الله القصص عم توصل. خلص رح أقرأ آخر رسالة بهاللينك طبعا. سلمى, أنا وزوجي كنا عازمين صديقة على الغداء بمطعم وزوجي ما عرفش إزاي تاه عن شكل صاحبه, دخل المطعم واحد شبه وسلم عليه وحضنه وبدأ يحكي معه وتكلموا, بعد ربع ساعة صاحبه الحقيقي دخل. لا نو, حكوا مع بعض وما حسوا, هي تو ماتش يا جماعة. بس باللينك اللي جاي رح أكيد رح أخبركم عن قصة خطيرة فيما يخص موضوع العزايم عن جد. يلا مكملين برسائلكم لأن بآخر الساعة حنشوف مين الرابح معنا لليوم, خلينا نشوف أحلى القصص معكم. لا لا, اليوم الحلقة نار وشرار.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع، ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول ليش أنا مبتسم؟ لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: زهقت من كتر التطبيقات، واحد للتحويل واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
5: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
4: ايه اللي فرق يعني؟
5: كل حاجة في تطبيق واحد.
4: ما تهزرش.
5: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو،
4: كل ده في تطبيق واحد.
5: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
4: بصراحة كده أريح بكتير.
5: ما أنا بقولك مجهود أقل وتحكم أكتر.
4: هنزله حالا.
5: تطبيق واحد للتحويلات المدفوعات والدهب، مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
7: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

ومكملين بالرسائل اللي عم توصلنا بموضوع انه بعتولي قصص غريبة صارت معكم لما بتروحوا على المطاعم او قصص مضحكة لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار اليوم احلى قصة لحتى يربح بيوم 24 يونيو بالفيرمونت هوتيل لحتى تربحوا عشاء لأربع أشخاص. خلونا نقرأ الرسائل مع بعض. في قصة عن جد هالقصة كتير ضحكتني. بتقول إنه هم كانوا معزومين عند ناس على المنزل برمضان وقالوا لهم حيجيبوا أكل من مطعم معين إنه كتير طيب هاد اليوم عم نستناكم بانتظاركم أكيد أكيد وخلص أكدوا لهم مليون مرة. شالوا حالهم الجماعة عائلة كاملة من أم وفي ست كبيرة وفي أطفال وفي كل شيء وجهزوا حالهم وراحوا الدنيا رمضان وصيام وتعبانين. دقوا الجرس أول دقة تأخروا ليفتحوا الباب قالوا لهم نستنى شوي يلا هلا لما يفتحوا الباب استنوا كمان شوي. ثالث مرة دقوا الباب ما حدا فتح الباب. طلعوا أصحاب العزيمة ناسين أنهم عازمين عالم وهم أصلا مش بالبيت. صراحة هلا منيح ما فتحوا الباب يعني لو فتحوا الباب وهم بالبيت وهم أصلا ناسين إنهم عازمينكم أبشع يعني بتصيروا موقف أبشع هيك لا شافوكم ولا شفتوهم بحس إنه الموضوع أحسن. ريم بتقول بالمطعم الويتر كان حامل عصير وتخبط بالطاولة وراح كل العصير انكب عليه وكانت حوسة والعصير متلج وراح المدير يعتذر وعطونا تعويض آيس كريم بكفي كل الموجودين كنا تقريبا 10 أفراد بس المشكلة لليوم البنطلون بقى ما راح يطلع حرام تحصل حرام. وانا عم جد كتير بزعل هيك على الويترز لما بصير معهم هيك موقف وبزعل اكتر لما بشوف مثلا الزبون عصب عليهم انه اكيد اكيد مش بقصده اكيد ما في طار بينك وبينه. فهيك بتمنى لما بصير هيك مواقف نراعي شعورهم تعبانين عم يشتغلوا لاجل لقمه العيش. فهيك ناخذ هالمواضيع بيروح مرحة وبتحصل اي حدا بغلط بمجال عمله ممكن نمرق. كنا بمطعم بتركيا ولفت نظري صحن واحد على الطاولة جنبنا حاولت أفهم الجرسون أني بدي مثل طلبه مبين أنه فهم علي راح غاب دقيقتين رجع جاب لي صحن الزبون اللي جنبي فكرني عم قله أنه هذا الطلب طلبي وأنه غلطان. يا حرام الشاب عصب كتير وأنا وشي صار بالأرض. لا بصراحة ما كتير بشع. في كمان صبية بعتي أنه أنا لما رحت على تركيا ما عرف ليش تخيلت حالي بالمسلسلات التركية وضليت 3 ساعات عم أحكي مع الجرسون عن مسلسلات التركية ونسيت أنه أنا لازم أطلب منه طلبي. بتصير مواقف كتير في هالحالات. القصص روعة وياريت بقدر أقراهم كلهم وأكيد مكملين بفري واي. وبالساعة الثانية رح أخبركم عن هيك ميزة جديدة موجودة على السوشيال ميديا صدمتني ورح سمعكم إياها بس بالساعة الثانية. وأكيد مكملين باللينك الأخير من فريوي رح أعلن اسم الرابح اللي رح يربح معنا لليوم. كل اللي عليكم تبعتوا لي مواقف غريبة ومضحكة صارت معكم لما رحتوا على المطاعم على 404 مع أسماءكم الثنائية.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيط يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

ورجعنا لآخر فقرة بفري واي، وأكيد حنشوف مين حيربح معنا عشاء لأربع أشخاص بجميرة البان بالفيرمونت يوم 24 يونيو. خلونا نشوف أحلى الرسائل اللي عم توصلنا عن مواقف مضحكة صارت معكم بالمطاعم. فعلا عدد الرسائل مرعب، رح حاول أقرأ قدر الإمكان. كنت في مطعم مع زوجتي وهي عندها حساسية من الحمص والعدس، طلبت من الجارسون أنه يحضر لنا الكشري بدون حمص وعدس، لكن أخبرني أنه بسبب تجهيز العدس مسبقا مع القرص سيطر إلى إزارة القرص. بالأخير وصلنا فقط مكرونة مع صلصة وغير شيء، وحتى الجارسون صار يضحك علينا كل الوقت. خالد المغربي، في مطعم في نيويورك كوري وكان عندهم بيفيه مفتوح، تطلب اللي انت بتحبه بس سبب انه وممكن نطلب اللحم ني من الايباد وبيوصل الاكل ونحن بنشوي على الطاولة عنا، بس بسبب انه طلبنا كتير دفعونا غرامة لان ما خلصنا الاكل. وهذا اكبر درس، انك تطلب على قدك مش تطلب زيادة، مش معناها لو بوفيه شامل انك تطلب وتاكل من دون ما تفكر، لان الاكل اللي بنزيد رح يكون على الكب، فهذا الشيء حرام. والله حبيت الفكرة. بالمطعم رفعت ايدي عم نادي على النادل، طلع عم يحاكي شخص تاني وراي وانا شفته عم يأشر، فصرت رد عليه مفكره عم يقلي انا شوي وجاي بالاشارة، وانا رديت بالاشارة انه it's fine خد راحتك. ولما ادركت الموقف ضليت رافع ايدي وكأني مشاركة بالصف. يا الله بتصير مواقف فعلا احيانا هيك شوي صعبة. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا. تنترارارم، رح نشوف مين رح يربح معنا لليوم عشاء لأربع أشخاص بالفيرمونت بالم يوم 24 يونيو. وبدنا نقول ألف ألف ألف مبروك لسامي خوفش. ألف مبروك يا سامي. سامي فعلا قصتك من القصص اللي فعلا حلوة كمان، والكمبيوتر اختارك، إن شاء الله ألف مبروك. مرحبا ياسمين، صار معي موقف بشع ومحرج جدا، عازم جماعة على مطعم، عند الدفع اكتشفت إنه بنتي شايلة المحفظة من الشنطة والكاش والبطاقة فيه. الله لا يحط حدا بهيك موقف، حكيت مع مدير الفندق ورجعت مشوار لحتى أدفع لأنها أماني. يا الله يا الله، فعلا أحيانا بتصير يعني مواقف جدا صعبة. حلو إنه مدير الفندق تقبل الفكرة. إن شاء الله ألف مبروك يا سامي، أكيد قسم الجوائز رح يتواصلوا معك حتى تستلم الجائزة. ولهيك بتكون خلصت ساعتنا الأولى، وبساعتنا الثانية أكيد في جوائز مسابقات حلوة. خليكن معنا على فريوي.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه، صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.

0: صوت بلا صورة.
1: فقد بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة من بلا مخاطر صحية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، المسجد الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يلتقي الرئيس المصري على هامش المشاركة في قمة إيفيان لمجموعة السبع. محمد بن راشد: أطلقنا دبي الأفعال لننقل فلسفة دبي في العمل للأجيال. قرقاش: رفض العدوان الإيراني على الخليج أساس أي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تعزيزهما على جميع المستويات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. هذا وتطرق اللقاء إلى أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع في تعزيز التعاون للتعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله دبي الأفعال، مؤكدا أن فلسفة دبي في العمل قائمة على تحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي بإتقان وتميز، وأن السرعة لا تعني التسرع، وأن الجودة لا تعني البطء، والطموح لا قيمة له بلا تنفيذ. وقال سموه: دبي أفعال تعني إنجاز سريع وتنفيذ متقن ومتميز ونتائج يراها العالم في وقت قياسي. وأضاف سموه: أطلقنا دبي الأفعال لننقل فلسفة دبي في العمل للأجيال ونغرسها ثقافة عمل في مؤسساتنا وشركاتنا ونبني بها القفزات القادمة. شعارنا دائما نقول ما نفعل ونفعل ما نقول. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الحديث عن ترتيبات إقليمية جديدة لا ينبغي أن يتجاوز حقيقة أساسية، وهي أن إيران لم تكتفي بالصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، بل مارست عدوانا مباشرا على دولة الإمارات ودول الخليج العربية. وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: مع التقدير للأستاذ عمر موسى، إلا أن الحديث عن ترتيبات إقليمية جديدة لا ينبغي أن يتجاوز حقيقة أساسية، إيران لم تكتفي بالصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، بل مارست عدوانا مباشرا على دولة الإمارات ودول الخليج العربية. وأضاف معاليه: أي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة يجب أن تنطلق من احترام السيادة ورفض العدوان على دول عربية في الخليج، لا القفز فوقه أو تجاهله. قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم إن اليابان تعتزم دعم جهود التعمير في المناطق التي تضررت بسبب الصراع بالشرق الأوسط، وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال. وذكرت وكالة اليابان للأنباء أن كيهارا قال في مؤتمر صحفي: بعد التوصل لاتفاق نهائي سنبذل قصارى جهدنا ونقوم بدور لتحقيق السلام والاستقرار والتعمير في جميع منطقة الشرق الأوسط. ووفقا لتقارير إعلامية، فقد توصلت واشنطن وطهران مؤخرا لمذكرة تفاهم تتضمن إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار من أجل مشاريع التعمير في إيران التي ستنفذها جزئيا شركات يابانية. وفي هذا الشأن لم يعلق مينورو كيهارا على هذا الأمر قائلا إنه لم يتم بعد نشر مذكرة التفاهم. تستعد القوات البحرية اليونانية لنشر وحدتين بحريتين ضمن الاستعدادات الجارية لعملية موسعة جديدة ستشمل دعم أنشطة وجهود إزالة الألغام في مضيق هرمز. هذا ومن المقرر أن يتوجه وزير الدفاع نيكوس دينديس مباشرة من الولايات المتحدة إلى بروكسل غدا الخميس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة السياسات المتعلقة بمضيق هرمز وعملية إزالة الألغام. والآن إلى هذا التقرير. في 17 من يونيو من كل عام يحيي العالم اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، في تذكير بحجم التحدي الذي يهدد الأرض والمياه والأمن الغذائي. وفي هذا المشهد تبرز الإمارات بدور فعال واستجابة استباقية لا تكتفي برصد المخاطر، بل تحولها إلى خطط ومبادرات وتقنيات على الأرض لترسم نموذجاً عملياً في حماية الموارد وصناعة مستقبل أكثر اخضراراً. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: في زمن تتقدم فيه الرمال بصمت، تختار الإمارات أن ترد بلغة الأرقام والعمل. ففي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تبرز تجربة وطنية تحول التحدي البيئي إلى فرصة للمستقبل. ومن الرؤية إلى الهدف، تستهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030 رفع كفاءة الإنتاج المحلي 40% واستعادة 80% من الأراضي المتدهورة ورفع إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 60%. وتحت هذه المظلة تتحرك 33 مبادرة رئيسية لحماية النظم البيئية وتعزيز التكيف المناخي وتوظيف التقنيات الحديثة. ومن الأرض إلى الماء، احتجزت السدود خلال أمطار أبريل نحو 72 مليون متر مكعب عبر 109 سدود بنسبة امتلاء قارب 83%. وفي الزراعة الذكية، تتجه الدولة إلى محاصيل متكيفة مع المناخ تستهلك مياها أقل بنسبة تصل إلى 50%. وفي الغطاء النباتي، ارتفع هدف زراعة أشجار القرم إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030. هكذا تكتب الإمارات معادلتها الخاصة: كل قطرة تدار، وكل شجرة تزرع، وكل تقنية تسخر. خطوة نحو أرض أكثر حياة ومستقبل أكثر اخضرارا.
4: إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

رجعنا ساعتنا من فري واي كالعادة. أكيد في عنا مسابقات وجوائز حلوة معي أنا ياسمين. رح يكون في عنا بميديا وان هوتيل رح تربحوا لحتى تقضوا ليلة مع عشاء وفطور لحتى تحضروا المباريات. لأي حدا بيحب يحضر المباريات ويشجع فريقه كل اللي عليكم تعملوا ركزوا معي شو بتكون تعملوا لحتى تشاركوا بالمسابقة. بتكون بس بكل بساطة تبعتوا ميديا وان هوتيل مع أسماءكم الثنائية. بس لما رح اتصل فيكم لما الكمبيوتر بيختار الشخص طبعا بدي شوف هيك حماس وتشجيع كأنك عم بتشجع فريقك. يعني بدك تطلع على الهواء مجرد ما نقلك ألو هيك رح أعطيك 15 ثانية بدك تورجيني حماسك على الهواء وانت عم بتشجع فريقك. تخيل حالك عم تحضر المباراة وبدنا نشوف الحماس على الهواء مباشرة. أكيد مستمرين بالمسابقة تقريبا لنهاية الساعة ونهاية الساعة مشوف الكمبيوتر مين بيختار لحتى يشارك معنا بالمسابقة. أما مسابقة The Green Planet كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا كمان The Green Planet مع أسماءكم الثنائية على 404 وتوصفوا لي حالكم لو كنتوا بمكان بالغابة الاستوائية كيف حيكون شعوركم. لأن فعلا هاي الغابة الاستوائية المغلقة الوحيدة الموجودة بالإمارات وأنا شخصيا رحت عليها وفعلا كانت تجربة جدا روعة. بتحسوا حالكم بمكان آخر كأنكم سافرتوا. فكل اللي عليكم تعملوا تبعتوا The Green Planet مع هيك توصفوا لي حالة انتو هيك بتخيلوها تروحوا تستمتعوا فيها اكيد مع عائلتكم ومكملين اكيد مع بعض بفري واي. خليكم معنا.

0: ورجعنا معكم على فريوي والرسائل عم توصل ما شاء الله عليكم يعني قصص واشياء حلوة. يلي حابب يشارك بمسابقة أكيد ميديا وان هوتيل عشان يحضر المباراة كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا ميديا وان هوتيل مع أسماءكم الثنائية ولما الكمبيوتر رح يختار شخص فيكم رح أتصل فيكم ولما تردوا رح أعطيكم 15 ثانية لحتى تشجعوا لي فريقكم تتخيلوا حالكم عم تحضر المباراة وتعيشونا اللحظات بدنا نعيش اللحظات هيك من قلبنا أوكي. فأي حدا حابب يشارك بميديا وان هوتيل هاد اللي عليه يعمله وأي حدا حابب يشارك بجرين بلانيت لازم تبعتوا جرين بلانيت مع أسماءكم الثنائية وتوصفوا لي حالكم تتخيلوا حالكم لما حتروحوا على جرين بلانيت على الغابة الاستوائية كيف حيكون شعوركم مع مين حتكونوا كيف حتستمتعوا هيك خلونا نعيش هيك الأجواء اليوم. مبارح وصلني فويس جدا غريب على الإنستغرام. لما وصلني الفويس أنا فكرت أنه الشخص اللي بعت لي الفويس الانستغرام تبعه مهكر او صاير معه شيء. لا انا هيك طلعت انه شو عم بيوصلني. مهم طلعت هاي ميزه جديده بالانستغرام. ما تسالوني ليه انا لهلا ما عم تزبط مع اني عامله ابديت للموبايل وابديت الانستغرام ما عم تزبط عندي. رح سمعكم. اختي بعتت لي امبارح فويس هلا عملت فويس جداد حتى سمعكم ياهم على الهواء. لا الانستغرام انستغرام شو هيدا يا انستغرام. خلونا نسمع شو بعتت. أكيد هذا مش صوتها.
1: ياسمين شو أخبارك؟ كيف الحياة معك؟ شلون حالك؟ كيف مباراتك؟
0: رح أعيد.
1: ياسمين شو أخبارك؟ كيف الحياة معك؟ شلون حالك؟ كيف مباراتك؟
0: أنت عم تسمعوا إنه أختي صار في ميزة بالإنستغرام تقدروا تغيروا الصوت على الفويس اللي بدكم يسمعوا هاي فويس تانية. هاي بتحسوها. ما بعرف شو هاد. هلا هاي مكتوب برنسس. اسمعوا البرنسس.
2: مرحبا ياسمين كيفك شو اخبارك شلون تعملي كيف بناتك.
0: على هاد صوت اختي داي.
2: مرحبا ياسمين كيفك شو اخبارك شلون تعملي كيف بناتك.
3: مرحبا ياسمين شلون تعملي كيف شو امك.
0: هاي إليان.
3: مرحبا ياسمين شلون تعملي كيف شو امك.
0: انا بصراحه يعني شوفوا الواحد يحكي ضميره حبيت الفكره حسيتها هيك غريبه وحلوه بس حسيت انه صار كل شيء بخوف يا جماعة. اوكي في كتير كان هيك تطبيقات ممكن نغير الصوت وهيك بس حسيت انه يعني لا سمح الله حدا يعمل مثلا فيك اكاونت او يبعت لحدا بطريقة شيء او ممكن حدا يكذب على حدا ما بعرف هيك عم بحس التكنولوجيا عم تاخدنا لشيء حلو وبنفس الوقت مخيف. انتو مع هالتغييرات الجذرية اللي عم بتصير بحياتنا ولا لا. انا هيك حبيت بس خايفة الكون مالي خايفة لا قلبي ناقز شوي. المهم مكملين مع بعض أكيد بفري واي بالساعة الأخيرة بآخر هاي الساعة رح نعلن أسماء الرابحين اللي حابب يشارك بميديا وان هوتيل لحتى يحضر المباراة يوم 21 الشهر حينام ليلة وحيحصل على العشاء والفطور. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا ميديا وان هوتيل مع أسماءكم الثنائية على 404 ولما رح أتصل فيكم رح أعطيكم 15 ثانية لحتى تعيشوا أجواء المباراة على الهواء مباشرة. وذا جرين بلانيت كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا أسماءكم الثنائية مع ذا جرين بلانيت على 404 وتوصفوا لي الحالة اللي بتتخيلوا حالكم فيها المكان المنظر الخيالي الطبيعي هاي المناظر الاستوائية يلي حتشوفوها. ومكملين أكيد مع بعض بفريوي خليكم على السماء.
4: لا

0: انتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعد نروق.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
2: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: بدي اتصل بحدا على الهواء مباشرة لحتى نحكي بموضوع. كنا عم نحكي عن موضوع السوشيال ميديا. على الانستغرام صار فيك تبعت فويس مسج بس بصوت غريب. فمحمد جمعة حب يشارك بالموضوع. محمد عم حاول لك. محمد ماله تليفونه. واكيد اي حدا حابب يشارك بالمسابقات بعتوا لي ميديا وان هوتيل مع اسماءكم الثنائيه على 404، او اللي حابب يشارك بجرين بلانت كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا ذا جرين بلانت مع اسماءكم الثنائيه اكيد على 404. ومحمد صار معنا على الهواء مباشره. هاي محمد.
1: اهلا اهلا يا سمية. ازيك؟
0: كيفك يا محمد؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: محمد انت سمعت الفويسز اللي انا حطيتهم على الانستغرام على الهواء؟ من الانستغرام.
1: ايوه.
0: شو رايك بالموضوع؟
1: لا موضوع مخيف. مرعب
0: صح؟
1: مرعب مش مخيف بس.
0: انا حسيت انه هنوصل لوين رايحين.
1: مش هو ده بس على فكره، دي حاجه من الحاجات اللي احنا بنشوفها من التكنولوجيا كل يوم. يعني الموضوع بقى بزياده قوي، والموضوع ما بقى انت مش عارفه الحقيقه من الصح من الغلط، من الحقيقه من الخيال.
0: فعلا
1: انا مش عارف. فلا الموضوع مرعب، عشان كده حتى انا حد من الناس، انا فيري ليميتد مع التكنولوجي، عشان
0: والله
1: حافظ على ادميتي شويه.
0: مخلي هذا الشيء البسيط. لا ما شاء الله عليك. انا بصراحه من كم يوم حكيت قصه على الهوا، فعلا شفتها على السوشيال ميديا. عن اطفال حبوا يمزحوا مع ام صاحبهم، هم مراهقين، وخبروها انه ابنها بالمشفى. فالأم عندها مشكلة بالقلب، فتعرضت لوعكة صحية وراحت على المشفى، وكانت حالتها خطرة لوقت ما أنقذوها. فأنا صرت بحس حتى أنه هلأ مع هاي تغيير الصوت ممكن الناس تعمل فيك أكاونت، تبعت فويسز، تعملوا أشياء. فعن جد عم بحس أنه الموضوع هلأ لو بتاخد الموضوع فعلا بطريقة جدية ممكن يمزحوا أصدقاء مع بعضهم بطريقة هيك بسيطة، بس أحيانا بتكون المواضيع فيها كوارث، فعلا كوارث ومشاكل.
1: أكيد صح. عشان كده على فكرة أنا لسه قاري الموضوع ده امبارح تقريبا في اليو كي، في انجلند، إن هم
0: منعوا الأطفال من يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح، شفت
1: إن هو يبقى عنده أي حاجة سوشيال ميديا.
0: فعلا
1: الموضوع مخيف بجد. يعني الموضوع
0: فعلا الموضوع مخيف، والله يحمي اكيد كل الاطفال. واكيد دائما بنذكر انه الاهل لازم يكونوا رقيبين على اولادهم بشكل قوي جدا جدا، لان فعلا الموضوع بخوف. شكرا كثير لمشاركتك محمد.
1: حبيبتي ربنا يخليك.
0: تسلم يا رب. يا هلا، بتمنى لك ليله سعيده. هلا محمد. هلا. وأكيد مكملين مع بعضنا بمسابقاتنا الحلوة مع فري واي. كل اللي عليكم تعملوه، اللي حابب يشارك بميديا وان هوتيل تبعتوا أسماءكم الثنائية مع ميديا وان هوتيل أو جرين بلانيت، توصفوا لي حالة حابين هيك تعيشوها أو تتخيلوا الأجواء بجرين بلانيت بالغابة الاستوائية الوحيدة اللي موجودة بالإمارات. وأكيد مكملين مع بعض بفري واي، خلونا مع بعض.

مكملين أكيد مع بعض بفري واي مع مسابقاتنا اليوم اللي ما رح تنتهي. أي حدا حابب يشارك مسابقة ميديا وان هوتيل اللي حيربح ليلة يوم 21 الشهر، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا ميديا وان هوتيل مع أسماءكم الثنائية على 404، ولما الكمبيوتر رح يختار شخص رح نتصل فيه على الهواء مباشرة، رح أعطيه 15 ثانية ليعيش أجواء المباراة ويعبر عن فرحه، يعني لما بيكون مثلا عم بيحضر أي مباراة كيف عم بيشجع، يعني هي يلا كولا بدنا نعيش هاي الأجواء مباشرة لمدة 15 ثانية. واللي حابب يشارك مسابقة The Green Planet كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا The Green Planet مع أسماءكم الثنائية على 404 وتبعتوا لي هيك مشهد صغير بتتخيلوا وأنتوا بـ The Green Planet، هو مشهد الأمطار، هو مشهد الغابات الاستوائية، مع مين حتروحوا، كيف حتستمتعوا، هيك رسالة صغيرة لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. وأكيد بالساعة الثالثة رح يكون في عنا إعادة استكشاف الإمارات مع UAE، أكيد رح يكون في عنا جوائز حلوة. ومكملين مع بعض أكيد مع فريوي. اللينك اللي جاي هلأ بعد الأغاني وبعد الإعلانات راح نعلن اسم الرابحين بميديا وان هوتيل and the green planet. so ركزوا معنا وانتبهوا على موبايلاتكم وما بدنا نرد من السبيكر. يلا مكملين مع بعض.

0: هذا الصيف عاد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما.
2: بدي أنا شو بدي أنا غيرك ما بدي.
1: عصام النجار يعني حظل أحبك.
3: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
1: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
3: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: خلونا أول شي نشوف مسابقة مين. خلينا نشوف أول شي مسابقة The Green Planet. خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار معنا لحتى يروح ويستمتع بـ The Green Planet. بدنا نقول ألف ألف مبروك لا لا لا لمين الكمبيوتر عم يختار على فكرة مشان ما تقولوا شو بهي صفنت. ألف مبروك خالد بهشاش. ألف مبروك يا خالد. خالد بتمنى لك هيك تستمتع بـ The Green Planet. فعلا حتقضي وقت كتير حلو. أنا بالنسبة لي كتير استمتعت فيها وفعلا حتقضي وقت حلو. هلأ بننتقل لمسابقتنا التانية يلي هي ميديا وان هوتيل. حنشوف الكمبيوتر مين اختار معنا. الكمبيوتر اختار معنا. خلينا نتصل فيه. شروط المسابقة نحكي معه على الهواء. صح صح. فكرة إذا ما رد حتروح عليه. والله إذا ما رد حتروح عليه. ها
1: هلو.
0: مساء الخير.
1: مساء النور يا هلا.
0: عفكرة لحقت حالك كنت رح سكر.
1: لا مش لحقت حالي.
0: وأنت على الهواء مباشرة والدنيا كلها طيب. عم تسمعك حاليا.
1: طيب ارجنتينا ارجنتينا.
0: لا لا لا استنى. اول شيء ما حطيت التايمر هي اولا. ثانيا بدي اقول لك الف مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: انت عريس جديد؟
1: عريس من 11 شهر تقريبا. وما طلعنا شهر للاسف.
0: لا ان شاء الله هيك هلا بتعوضوها. طيب طمني كيف هيك العروس؟
1: العروس بتجنن
0: بتجنن. يلا الله يخليكم لبعض ويسعدكم.
1: وهي عروس معي كمان.
0: ايه سلم لي عليها كتير. واكيد شو اسمها؟
1: جود.
0: جود تحية لك يا جود. وهيك بتمنى لكم هيك زواج سعيد ونشوف ولادكم يا رب. وولادكم يسمعونا اكيد يكملوا هيك عم يسمعونا معنا على العربية. المهم شاب بس عدل الثلاثة معك 15 ثانية بدي اشوف حماس. حتى زوجتك فيها تشارك معك على فكرة. فشوفوا واحد اثنين ثلاثة جو.
1: أرجنتينا أرجنتينا أرجنتينا ميسي ميسي ميسي جول.
0: برافو برافو برافو. لا بصراحة كان أداء يعني ما أجبر شي. لا حلو حلو الأداء بصراحة. وبدي أقول لكم ألف ألف مبروك. وأكيد هيك إن شاء الله حتستمتعوا. وقسم الجوائز أكيد حيتواصل معكم بأقرب وقت لحتى تستلم الجائزة. وبتمنى لك أكيد ليلة سعيدة.
1: ميرسي.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. وأكيد مكملين بفري واي بالساعة الثالثة رح يكون عنا مسابقة إعادة اكتشاف الإمارات. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى يشوف الكمبيوتر مين رح يختار. وأكيد في عنا موضوع جدا مهم لازم نحكي فيه بالساعة اللي جايه.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: شناوي سوي اليوم؟
5: ولا شي.
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: الجاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: صمت بلا صورة.
1: وقد بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة من بلا مخاطر صحية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، المسجد الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله دبي للأفعال دبي الأفعال، مؤكدا أن فلسفة دبي في العمل قائمة على تحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي بإتقان وتميز، وأن السرعة لا تعني التسرع، وأن الجودة لا تعني البطء، والطموح لا قيمة له بلا تنفيذ. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الحديث عن ترتيبات إقليمية جديدة لا ينبغي أن يتجاوز حقيقة أساسية، وهي أن إيران لم تكتفي بالصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، بل مارست عدوانا مباشرا على دولة الإمارات ودول الخليج العربي. أعلنت وزارة المالية اليوم إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولوية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، ويستهدف البرنامج الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم. ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعمل على حل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، مؤكدا أن أديس أبابا تعاملت مع مصر في هذا الملف بصورة غير منصفة. أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين في شرق ليبيا وغربها بهدف توحيد البلاد بعد سنوات من تعثر الجهود التي قادتها الأمم المتحدة. قال وزير الدفاع في منطقة أرض الصومال محمد يوسف علي إنه ليس هناك أي وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، ولا توجد محادثات حول إقامة قاعدة إسرائيلية هناك. أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا اليوم مسجدين في قريتين بشمال مدينة رام الله في الضفة الغربية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

وصلنا لساعتنا الأخيرة بفري واي، وأكيد في معنا مسابقة إعادة اكتشاف الإمارات. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. تخيلوا حدا يتقمص شخصيتكم ويكون بشبهكم بشكل رهيب ويستفيد منكم بسبب هذا الشبه ماديا وجماهيريا، ويصير مشهور بسبب شبهه فيك إذا أنت كنت طبعا شخص مشهور. هاي قصة فعلا صارت، وهلأ الموضوع كبر وصار الموضوع قانوني. إذا عرفتوا عن مين عم أحكي بعتولي على 404 وخبروني. بتتقبل يكون في حدا يعني بيعلمكم أنتوا طبعا عم يحاول يشبهك بقدر الإمكان نفسك تماما، يشبهك يقلدك ويستفيد بسبب شهرتك أنت، ينشهر هو ويستفيد ماديا وجماهيريا؟ خبروني رأيكم بالموضوع على 404 أو على ARM Play، لأن باللينك اللي جاي رح نحكي بالموضوع.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا روجينا على العربية 99.
1: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
2: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
3: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
4: إكسترا؟ Definitely extra time.
3: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
5: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
0: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. Extra
6: vibes. الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
7: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
8: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: ورجعنا للفقرة ما قبل الأخيرة بفريوي معي أنا ياسمين و عبد الله.
1: مرحبا ساع.
0: مساء الخير عبد الله.
1: اهلا ياسمين.
0: كيفك شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام. انت شو اخبارك؟
0: الحمد لله عبد الله. انت هلا ما شاء الله عندك جماهيريه جميله وعندك فولوورز وعندك مستمعين على العربيه, يعني ما شاء الله عندك عالم
1: الحمد لله
0: بيحبوك وبيتابعوك وبيحبوا يشوفوا اخر تطوراتك بالشغل شو عم تنزل هيك. تخيل في شخص هو مش مخبي عنك, هو بيشبهك بشكل كبير.
1: أوكي.
0: فهو قرر يستفيد من هذا الشبه. فهو صار يستفيد جماهيريا وماديا. يعني هو شو بيعمل عبد الله؟ بيعمل زيه تماما.
1: أيوة.
0: يعني لتسي عبد الله مهووس مثلا بالغناء بيغني, مهووس بالفوتبول بيلعب فوتبول, حتى بقلدك بملابسك بطريقة أكلك بنفسك بحياتك كل شيء. هل بتحس أنت مع أنه يكون في هيك شخص عم بيستفيد بسبب شهرتك أنت؟
1: هي.
0: وهو ينشهر
1: على الأصل دور يعني.
0: الله.
1: أيوة. شوفوا الأصل منو, شوفوا الأصل منو.
0: يعني دخيل الأصلي
1: أي خليلي بدون مسميات. فنان معروف جدا جدا جدا جدا في عالمنا العربي كان هنالك شبيه له يحاول يكون كوبي منه بشكله بملامح وجهه بالتفاصيل. لا ما أتكلم عن عمرو دياب, لكن هو ممثل مصري
0: كمان.
1: لكن ما وصل شيء لأنه كان يحاول يقلد الأساس, عرفتي؟ ولكن الجمهور أوردي رايح للأساس. فشو ما بتسوي شوف أنت شو المادة الخام اللي عندك.
0: صحيح صحيح. هي مثل لما الواحد بيشتري البراند الأصلية والفيك.
1: أيوة.
0: فهم بتلاحظ أنه نفسها بس مش هي, يعني في فرق. خبرك شو صاير يا عبد الله أنت والمستمعين. في وحدة مهووسة بشاكيرا, بالفنانة شاكيرا, وهي بتقلدها بطريقة كبيرة, وشاكيرا ما عندها مشكلة وحتى بتتصور معها واجتمعوا كذا مرة وما في أي مشكلة. بس بآخر هلأ مباريات وهيك رح اسمها ريبيكا مايلانو. بس هي شو مسمية حالة على تواصل؟ مسمية حالة شاكيبيكا.
1: يلا عاد يعني هينيها علينا زي كيف
0: شاكيبيكا
1: بيكاتشو.
0: حتى بيكاتشو والله يدايق لك بيكاتشو. أوكي. عملت مشاكل كبيرة لأن يعني صارت تطلع بعرض مستوحي من أجواء كأس العالم 2026, وهي اشتهرت على السوشيال ميديا بسبب شبهها الكبير بالفنانة شاكيرا. بس صارت تقلدها بطريقة رقصها, مشيتها, غنائها بشكل كتير كبير.
1: واو.
0: وصار يعني بسبب, بحسب تقارير صحفية, جهات مرتبطة بكأس العالم صارت تراجع محتواها بعد استخدام عناصر وشعارات وأجواء مرتبطة بالبطولة. يعني هي صارت عم تقلد أشياء هي فقط لكأس العالم, هي ما في نوع حدا يسرقها. أوكي. فهي صارت رح يعني تواجه احتمالية وجود انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية الخاصة بالمونديال.
1: خلها تستانس الحين.
0: تخيل لوين وصلت.
1: خلها تستانس الحين.
0: إمتى بلشت الأزمة؟ الأزمة بلشت لما قدمت عرض مستوحى من أغنية داي داي, وهي الأغنية الرسمية لكأس العالم اللي قدمتها شاكيرا بحفل الافتتاح. ولهلأ ما في عقوبة رسمية معلنة أو دعوة قضائية مؤكدة ضد شاكيبيكا, بس رح تواجه مشاكل قانونية إذا ثبت استخدام رموز البطولة بشكل غير رسمي, وهي حقوق ملكية لكأس العالم.
1: أكيد أكيد.
0: فتخيل أنه مجرد أنك أنت عم بتقلدك وصلت لمشاكل قانونية ممكن توصل للحبس, وعم بيقولوا ممكن توصل للحبس من 3 إلى 5 سنوات من عدا الغرامة المالية. أنت عم تتخيل؟
1: أبوي خلت في الحارة عند الجيران سوي عمرة شاكيرا عنده ما في داعي
0: للعالم. الموضوع كتير كبير كتير كبير يا جماعة, فانتبهوا لما بتقلدوا شخص مشهور. أكيد أكيد. مكملين مع بعض بفري واي. باللينك اللي جاي رح نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا ب UAE إعادة اكتشاف الإمارات. بعتوا UAE مع اسمكم الثنائية على 4-0-4.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسمي.
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى لفتنا الأيام خدناك ضعف.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. انجز معاملتك وضاعف اموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن، اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا.
4: خريج العربية
1: قريبا على العربية 99 برعاية W Dubai The Palm.

وصلنا أكيد لآخر فقرة بفري واي، وصار الوقت لحتى نعرف الكمبيوتر مين اختار لحتى يربح بمسابقة إعادة اكتشاف الإمارات UAE أكيد مع أورا. خلينا نشوف الكمبيوتر اختار معنا إيمان السباعي. ألف مبروك يا إيمان، ألف ألف مبروك. أكيد قسم الجوائز رح يتواصلوا معك لحتى تستلمي جائزتك. حاولنا كتير نتواصل مع إيمان، للأسف ما ردت، بس الكمبيوتر لما اختارك هو سجلك أوتوماتيكلي، فالجائزة سبحان الله من نصيبك. بس خلينا نشوف إيمان شو ربحت. إيمان يا إيمان، إيمان ربحتي بفوكو بونينغتون هوتيل، ألف ألف مبروك. رح تستمتعي بليلة بالهوتيل مع ضيفين، فيكي تاخدي معك شخصين، ورح تستمتعوا أكيد بثلاث وجبات خلال هذا الوقت، وفيكم تستمتعوا أكيد بأحلى الوقت والسباحة ومع هالطقس هيك الصيفي، وتقضوا أوقات جميلة. خلينا نشوف إذا رح تربحي شي معنا مع أورا. مكملين أكيد. خلينا نشوف الويل وين حتاخدنا. واو، لا أنا زعلانة على إيمان إنها ما ردت، والله زعلانة عليها. إيمان ربحتي معنا كمان فاوتشر بقيمة 500 درهم من بوتس، فأكيد أنت أي شيء بيلزمك قبل ما تروحي على الستيكيشن فيكي تشتري أي شيء من بوتس لحتى أكيد تستمتعي بإجازة رائعة. وإن شاء الله ألف مبروك، وأكيد بكرة مستمرين مع مسابقة UAE وجميع المسابقات معنا. يلي ما حالفوا الحظ اليوم فينو أكيد كمان يشارك بكرة مع هبة وكريم، وأكيد مكملين بكرة إن شاء الله. ونهار الجمعة رح كون معكم بفري واي من الساعة 5 لغاية الساعة 8، بس من برايمارك يلي موجود بمردف سيتي سنتر. برايمارك اللي موجود بمردف سيتي سنتر رح كون معكم من الساعة 5 لغاية الساعة 8، ورح يكون أكيد في جوائز حلوة كتير لأي حدا حابب يجي ونتصور ويعمل مقابلة معنا وأكيد يربح جوائز. ولهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، وبتمنى لكم ليلة سعيدة.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.
2: اقوى عروض الموسم يزداد اليوم روعه. اندريا بوتشيلي وجولته العالمية رومانزا يمرون بأبو ظبي في ليلة لا تنسى بالصوت والصورة على مسرح اتحاد أرينا 2 ديسمبر مع كلاسيكيات يا سلام ضمن مرحلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى. نغم سرمدي يخلد في الأذهان وصوت ندرة في هذه الأزمان. احجزوا تذاكر السباق وحفل اندريا بوتشيلي عبر abudhabigp.com.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: وقد بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة آمنة بلا مخاطر صحية، بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، المسجد الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين هذا المساء، محمد بن راشد: أطلقنا دبي الأفعال لننقل فلسفة دبي في العمل للأجيال. قرقاش: رفض العدوان الإيراني على الخليج أساس أي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة. وترامب يقول: سأعمل على حل أزمة سد النهضة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله دبي الأفعال، مؤكدا أن فلسفة دبي في العمل قائمة على تحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي بإتقان وتميز، وأن السرعة لا تعني التسرع، وأن الجودة لا تعني البطء، والطموح لا قيمة له بلا تنفيذ. وقال سموه: دبي الأفعال تعني إنجاز سريع وتنفيذ متقن ومتميز ونتائج يراها العالم في وقت قياسي. وأضاف سموه: أطلقنا دبي الأفعال لننقل فلسفة دبي في العمل للأجيال، ونغرس ثقافة عمل في مؤسساتنا وشركاتنا، ونبني بها القفزات القادمة. شعارنا دائما: نقول ما نفعل ونفعل ما نقول. عقدت اللجنة الإشرافية على وسام محمد بن راشد للقيادة اجتماعها الأول إذانا ببدء تنفيذ الدورة الأولى للوسام الذي يعد أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي، حيث ترأس الاجتماع معالي محمد القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. هذا واعتمدت اللجنة القائمة النهائية للجهات المشاركة والتي تضم أكثر من 30 جهة حكومية في دبي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الحديث عن ترتيبات إقليمية جديدة لا ينبغي أن يتجاوز حقيقة أساسية، وهي أن إيران لم تكتفي بالصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، بل مارست عدوانا مباشرا على دولة الإمارات ودول الخليج العربي. وقال معالي في تدوينة على حسابه في منصة إكس: مع التقدير للأستاذ عمرو موسى، إلا أن الحديث عن ترتيبات إقليمية جديدة لا ينبغي أن يتجاوز حقيقة أساسية. إيران لم تكتفي بالصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، بل مارست عدوانا مباشرا على دولة الإمارات ودول الخليج العربي، وأي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة يجب أن تنطلق من احترام السيادة ورفض العدوان على دول عربية في الخليج، لا القفز فوقه أو تجاهله. توج معالي الشيخ عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بثلاث جوائز ضمن الجائزة الدولية الكبرى للبندقية الأسد الذهبي، وهي الأسد الذهبي للاستحقاق وجائزة التميز في الإعلام الحصان الذهبي، إلى جانب الدرع الذهبي التاريخي لحكومة فينيسيا البندقية. في محلياتنا، أطلقت القيادة العامة للشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة الاستراتيجية والمستقبل شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل ضمن جهودها نحو تعزيز الجاهزية للمستقبل وبناء قدرات الكفاءات الشرطية في مجالات الاستشراف والابتكار. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المقدم عبد الله الكعبي رئيس قسم استشراف المستقبل في شرطة أبوظبي.
5: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني، ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل وتطوير مشاريع نوعية تعزز جاهزية المنظومة الشرطية والأمنية لمواكبة المتغيرات وترسيخ ريادتها المؤسسية واستدامة تميزها. وتعتمد الشبكة على 3 مسارات رئيسية تشمل برنامج التعليم التنفيذي لتطوير المشاريع المستقبلية من خلال التعلم بالممارسة والزيارات الميدانية والاستفادة من الخبرات المتخصصة، ومسار فيوتشر ستاند بوكس الذي يوفر بيئة داعمة للأبحاث التطبيقية وتصميم النماذج الأولية للحلول المبتكرة، إضافة إلى مسار الفرص الذي يتيح المشاركة في المبادرات والفعاليات المحلية والعالمية المعنية بالمستقبل وبناء الشراكات ورصد الاتجاهات المستقبلية وإعداد التوصيات الداعمة لصناعة القرار.
4: في أخبارنا المحلية أيضا، أعلنت وزارة المالية اليوم إطلاق أول برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي. ويستهدف البرنامج الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم. النشرة متواصلة.
0: من شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعمل على حل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، مؤكدا أن أديس أبابا تعاملت مع مصر في هذا الملف بصورة غير منصفة. وأضاف ترامب خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة 7 أن علاقاتنا مع مصر قوية ونعمل معا بشأن قضية سد النهضة، كما أكد أنه سيناقش ملف التبادل التجاري مع الجانب المصري. أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين في شرق ليبيا وغربها بهدف توحيد البلاد بعد سنوات من تعثر الجهود التي قادتها الأمم المتحدة. قال وزير الدفاع في منطقة أرض الصومال محمد يوسف علي إنه ليس هناك أي وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة ولا توجد محادثات حول إقامة قاعدة إسرائيلية هناك. في أخبار العالم أيضا، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن الجوع الشديد يشتد في 13 بؤرة تواجه خطر مجاعة مباشر ما لم يحدث تدخل عاجل، مشيرة إلى أن من هذه البؤر السودان وجنوب السودان واليمن والصومال وشمال شرق نيجيريا وقطاع غزة. في 17 يونيو من كل عام يحيي العالم اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف في تذكير بحجم التحدي الذي يهدد الأرض والمياه والأمن الغذائي. وفي هذا المشهد تبرز الإمارات بدور فعال واستجابة استباقية لا تكتفي برصد المخاطر بل تحولها إلى خطط ومبادرات. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
6: في زمن تتقدم فيه الرمال بصمت تختار الإمارات أن ترد بلغة الأرقام والعمل، ففي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تبرز تجربة وطنية تحول التحدي البيئي إلى فرصة للمستقبل، ومن الرؤية إلى الهدف تستهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030 رفع كفاءة الانتاج المحلي 40% واستعادة 80% من الأراضي المتدهورة ورفع إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 60%. وتحت هذه المظلة تتحرك 33 مبادرة رئيسية لحماية النظم البيئية وتعزيز التكيف المناخي وتوظيف التقنيات الحديثة. ومن الأرض إلى الماء، احتجزت السدود خلال أمطار أبريل نحو 72 مليون متر مكعب عبر 109 سدود بنسبة امتلاء قارب 83%. وفي الزراعة الذكية تتجه الدولة إلى محاصيل متكيفة مع المناخ تستهلك مياها أقل بنسبة تصل إلى 50%. وفي الغطاء النباتي ارتفع هدف زراعة أشجار القرم إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030. هكذا تكتب الإمارات معادلتها الخاصة، كل قطرة تدار وكل شجرة تزرع وكل تقنية تسخر، خطوة نحو أرض أكثر حياة ومستقبل أكثر اخضراراً.
4: بهذا مستمعينا نصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الصراحه. الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
2: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو تصل على 800 زوهو.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
1: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل حب.
4: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
1: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا ميجينا على العربية 99.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي الشمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
2: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
3: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.

0: صوت بلا صورة.
1: فقد بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة حامنة بلا مخاطر صحية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026 المسجد الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: اعتماد القائمة النهائية للجهات الحكومية المشاركة بوسام محمد بن راشد للقيادة، الإمارات تشارك في النسخة الثانية لنداء باريس من أجل حل الدولتين، وترامب يشير إلى أنه تحدث مع الشرع بشأن حزب الله.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. عقدت اللجنة الإشرافية على وسام محمد بن راشد للقيادة اجتماعها الأول إذانا ببدء تنفيذ الدورة الأولى للوسام الذي يعد أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي، حيث ترأس الاجتماع معالي محمد القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. واعتمدت اللجنة القائمة النهائية للجهات المشاركة التي تضم أكثر من 30 جهة حكومية في دبي. وقال معالي محمد القرقاوي: يحتفي الوسام بالقائد الذي لا يقتصر أثره على تحقيق النتائج والإنجازات، بل يمتد إلى بناء قيادات جديدة قادرة على مواصلة مسيرة التطوير وصناعة المستقبل، بما يضمن استمرارية التميز الحكومي في إمارة دبي ويعزز مرونة المؤسسات لمواكبة المتغيرات واستباق الفرص. شاركت دولة الإمارات في النسخة الثانية من نداء باريس من أجل حل الدولتين الذي استضافته الجمهورية الفرنسية الصديقة بوفد ترأسه معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وذلك بدعوة من جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. ويأتي انعقاد النسخة الثانية من نداء باريس في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إحياء المسار السياسي لحل الدولتين وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. في محلياتنا، أطلقت القيادة العامة للشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة الاستراتيجية والمستقبل شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل ضمن جهودها نحو تعزيز الجاهزية وبناء قدرات الكفاءات الشرطية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المقدم عبدالله الكعبي رئيس قسم استشراف المستقبل في شرطة أبوظبي:
5: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل وتطوير مشاريع نوعية تعزز جاهزية المنظومة الشرطية والأمنية لمواكبة المتغيرات وترسيخ قيادتها المؤسسية واستدامة تميزها. وتعتمد الشبكة على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل برنامج التعليم التنفيذي لتطوير المشاريع المستقبلية من خلال التعلم بالممارسة والزيارات الميدانية والاستفادة من الخبرات المتخصصة، ومسار فيوتشر ستاند بوكس الذي يوفر بيئة داعمة للأبحاث التطبيقية وتصميم النماذج الأولية للحلول المبتكرة، إضافة إلى مسار الفرص الذي يتيح المشاركة في المبادرات والفعاليات المحلية والعالمية المعنية بالمستقبل وبناء الشراكات ورصد الاتجاهات المستقبلية وإعداد التوصيات الداعمة لصناعة القرار.
4: استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش في مصر 5 حالات مرضية وإصابات جديدة قادمة من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشام 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. الأخبار مستمرة.
0: من شبكة ARN.
4: في في أبرز أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه تحدث مع نظيره السوري أحمد الشرع حول محاربة حزب الله في لبنان، وذلك بعد يوم من انتقاده لإسرائيل لقتلها عدد كبير جدا من المدنيين وعدم إنجاز المهمة، وردا على سؤال وجه إليه خلال قمة مجموعة السبع في إفيان في فرنسا عما إذا كان قد تحدث مع الشرع بشأن حزب الله، أومأ ترامب برأسه وقال نعم، وعندما سئل عما إذا كان الشرع مستعدا لهذه المواجهة قال ترامب إنه سيتحدث عن ذلك لاحقا. وجاءت هذه التصريحات بعد أن انتقد ترامب تكتيكات إسرائيل في محاربة حزب الله، بينما أشاد بالشرع الذي تولى السلطة في سوريا عام 2025 بعد سنوات من الحرب الأهلية، ويتصرف بحذر منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في أواخر فبراير. الرئيس الأمريكي ترامب قال إنه سيعمل على حل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، مؤكدا أن أديس أبابا تعاملت مع مصر في هذا الملف بصورة غير منصفة. وأضاف ترامب خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع: علاقاتنا مع مصر قوية ونعمل معا بشأن قضية سد النهضة. كما أكد أنه سيناقش ملف التبادل التجاري مع الجانب المصري. أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين في شرق ليبيا وغربها بهدف توحيد البلاد بعد سنوات من تعثر الجهود التي قادتها الأمم المتحدة. في 17 يونيو من كل عام يحيي العالم اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، في تذكير بحجم التحدي الذي يهدد الأرض والمياه والأمن الغذائي. وفي هذا المشهد تبرز الإمارات بدور فعال واستجابة استباقية. التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
6: في زمن تتقدم فيه الرمال بصمت تختار الإمارات أن ترد بلغة الأرقام والعمل، ففي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تبرز تجربة وطنية تحول التحدي البيئي إلى فرصة للمستقبل، ومن الرؤية إلى الهدف تستهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030 رفع كفاءة الإنتاج المحلي 40% واستعادة 80% من الأراضي المتدهورة ورفع إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 60%. وتحت هذه المظلة تتحرك 33 مبادرة رئيسية لحماية النظم البيئية وتعزيز التكيف المناخي وتوظيف التقنيات الحديثة. ومن الأرض إلى الماء، احتجزت السدود خلال أمطار أبريل نحو 72 مليون متر مكعب عبر 109 سدود بنسبة امتلاء قارب 83%. وفي الزراعة الذكية تتجه الدولة إلى محاصيل متكيفة مع المناخ تستهلك مياها أقل بنسبة تصل إلى 50%. وفي الغطاء النباتي ارتفع هدف زراعة أشجار القرم إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030. هكذا تكتب الإمارات معادلتها الخاصة: كل قطرة تدار، وكل شجرة تزرع، وكل تقنية تسخر. خطوة نحو أرض أكثر حياة ومستقبل أكثر اخضراراً.
4: والآن ننتقل إلى أخبار مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: بعد لحظات يستعد منتخب البرتغال لبدء مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة الكونغو الديمقراطية. هذا ويلتقي منتخبا البرتغال والكونغو في الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال 2026، والمقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
0: شبكة ARN. العربية 99. الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: سمعتنا.
1: خريج العربية
2: قريبا على العربية 99 برعاية دبليو دبي ذا بالم. في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
3: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة. مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
2: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
5: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
6: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم.
5: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
6: السكة شمال في شمال.
5: Beat the Heat مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في Beat the Heat 11 يوليو، مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم Spotlight Live Entertainment والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل ألتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوتلوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: سوان كليت التطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صمت بلا صورة.
1: وقد بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة من بلا مخاطر صحية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، المزج الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش في مصر 5 حالات مرضية وإصابات جديدة قادمة من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشام 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران قريبا، مؤكدا على رغبة إيران في ذلك. وذكر ترامب للصحفيين: الاتفاق الذي توصلنا إليه مع إيران يوم الأحد سيتم توقيعه قريبا غدا أو ربما بعد غد، وأشار إلى أن واشنطن ستأخذ اليورانيوم الإيراني المخصب. ذكر الرئيس الأمريكي أنه سيعمل على حل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، مؤكدا أن أديس أبابا تعاملت مع مصر في هذا الملف بصورة غير منصفة. قال الرئيس الأمريكي ترامب اليوم إنه تحدث مع نظيره السوري أحمد الشرع حول محاربة حزب الله في لبنان، وذلك بعد يوم من انتقاده لإسرائيل لقتلها عدد كبير جدا من المدنيين وعدم إنجاز المهمة. أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا اليوم مسجدين في قريتين في شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN
5: العربية 99.
4: الموسيقى أولا.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: الخيارات.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: صلي زمان ما خجلتش من وحدة

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي.
2: انت ما عندك فلوس عبد الله، عادي، عندي شو عندك راس مال، تعال بشتري لك في دفعه اولى للعقار وبرجع ببيع لك اياه بسرعه وبدبل لك فلوسك او بعمل لك ربح سريع هذا من أسوأ النصائح العقاريه او الاستثماريه في العقارات. اعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. انا اخوي عبد الله بقول لك، كم انت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عد لحافك، تعال باخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله، بعد شهر شهرين ست اشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح
1: حلو، صح؟ نقدر نقول انه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء. أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي الشمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosur.com.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

مليون حبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جنون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: طعمي روم بتاي بس خلاص الاغنيه خلصت تقفي بقى.
1: العربيه 99
2: العربيه 99
1: الموسيقى اولا.

مختارة من فريدوم. لا تفوت الحصول على خصم حتى 50% على باقة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.